0: ذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: في عام 2012 ميلادية تم بموقع الدير في ولاية دبا بمحافظة مسندم العثور في الموقع على قبر جماعي يحوي رفاة ما لا يقل عن 200 شخص من الجنسين ومن مختلف الأعمار. دفنوا جميعا جنبا إلى جنب مع مئات من الأدوات المعدنية والأسلحة والحلي الذهبية والفضية والأحجار الكريمة والأصداف. وهذا القبر إضافة إلى القبر الآخر بالقرب منه والذي لا يزال تحت التنقيب يمثلان أغنى موقع أثري تم التنقيب فيه في عمان، ويرمز إلى طقوس التحالفات بين الأسر والقبائل المختلفة والتي جمعت ثرواتها من خلال السيطرة على التجارة بعيدة المدى. وقد أشار التحليل الكربوني لبعض العينات من العظام إلى أن تاريخ القبر الكبير يعود إلى العام 1200 قبل الميلاد و1020 قبل الميلاد، وهي فترة نهاية العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي. وكما هو معلوم فإن دبا كانت من أهم الموانئ التجارية في الجزيرة العربية ما قبل الإسلام، لذلك من البديهي أن يتم العثور على هذا الكنز فيها وهذه المقتنيات الكثيرة التي تدل على التبادل التجاري مع بلاد الرافدين ومع حضارات بلاد فارس ومع الهند وجنوب الجزيرة العربية وإفريقيا، حيث تم العثور على مقتنيات من هذه الحضارات تدهشنا كثيرا وتدل على مدى غنى هذا المجتمع المحلي القبلي الذي عاش في هذا الموقع. ودبا هي نفسها السوق الواقعة عند مدخل الخليج التي ذكرها نيارخوس قائد الإسكندر المقدوني، وهي دبا نيغوريس الواردة في كتاب التاريخ الطبيعي لبليني. للتعرف على هذا الميناء القديم من موانئ عمان التاريخية نستمع إلى الحديث الذي أدلى به حبيب بن مرهون الهادي الباحث في التاريخ العماني الذي قال حول هذا الميناء.
4: من الموانئ الرئيسية في عمان قديما قبيل الإسلام، وأيضا كان له ازدهار في العصور الإسلامية الأولى، هو ميناء دبا. وميناء دبا قد ينظر له الناظر الآن ويرى أنه ميناء صغير أو منطقة غير يعني لها أهمية كبيرة، ولكن في السابق كانت تعد، ممكن القول أنها كانت العاصمة الاقتصادية لعمان في فترة من فترات، خاصة في عصر الجولندا بن المستكبر أحد حكام عمان من أحفاد معول بن شمس من الأزد، الفرع الآخر الذي حكم عمان بعد حكم مالك بن فهم وأبنائه. انتقل الحكم إلى معول بن شمس وهو من أبناء عم مالك بن فهم، وانتقل إلى معول بن شمس ثم إلى أحفاده، وكان الجولندا بن المستكبر أحد حكام عمان المشهورين قبيل الإسلام، والذي يقال بأنه أول من أنشأ أسطول عسكري عماني هو الجولندا بن المستكبر، والذي اتخذ من دبا مركزا رئيسيا لهذا الأسطول. كما كانت أيضا صحار منطقة أخرى أيضا لها ثقلها السياسي في تلك الفترة، ولكن كانت دبا هي أهم ميناء عماني في فترة حكم الجولندا بن المستكبر الذي حكم قبيل الإسلام بفترة قصيرة قد تكون 100 سنة أو أقل، وحيث كان يعني وصل الأسطول العماني إلى مناطق بعيدة عن السواحل العمانية، وكانت هناك علاقة أيضا علاقة مع بلاد فارس. استطاع الجرندب المستكبر أن يؤسس لعمان أسطول عسكري مهيب، استطاع من خلاله أن يحمي السواحل العمانية من الأخطار الخارجية. فمينادبة وهو في محافظة مسندم حاليا، وكانت تسمى منطقة رؤوس الجبال أيضا سابقا بسبب كثرة التضاريس الجبلية الموجودة في منطقة مسندم. هذا الميناء التاريخي الكبير الذي كان أيضا كانت هناك ظهير سكاني كبير لهذا الميناء، وخرج من دبا خرج الكثير من الشخصيات العمانية.

يقدم اليمين دبا، أي يأخذ الضرائب عليها. فهذه أيضا لفتة مهمة للتنظيم الاقتصادي والتجاري والإداري الذي كان في عهد الجولندا بالمستكبر في ميناء دبا. وهذا الميناء أيضا كان يرتاد من تجار الهندي والسندي والشرقي والغرب، كما وصفه البغدادي في منتصف القرن الثالث الهجري بأنه كان سوقا من أسواق العرب القديمة التي كانت تجمع بين التجارة والأدب. ووصفه الحموي أيضا في القرن السابع الهجري إن دبا هي مدينة قديمة مشهورة لها ذكر من أي في أيام العرب وأخبارها وأشعارها، وكانت قديمة وكانت قديما تعرف أيضا بقصبة عمان كحال صحار فيما بعد. والمكتشفات الأثرية الموجودة في دبا اليوم هي أكبر دليل على الجانب الحضاري الذي كان لهذا الميناء. وكان أيضا دبا كان سوقا من أسواق العرب، ويعني سوقا كان كسوق عكاظ وغيرها من الأسواق المشهورة، حيث كان في بداية رجب يقام هذا السوق، وكان هو عبارة عن سوق للتبادل التجاري وأيضا سوق للتبادل الحضاري والثقافي، حيث كان الشعراء والخطباء والأدباء كان يرتادوا هذا السوق أو هذه المدينة في شهر رجب من كل أنحاء الجزيرة العربية، ويأتي أيضا إليها التجار من مختلف مناطق العالم لتكون هناك حركة حراكا تجاريا وثقافيا كبيرا تشهده دبا في كل رجب من كل عام. وبعد ذلك هذا السوق سوق من أسواق العرب ينتقل فيما بعد من دبا إلى صحار ثم إلى دما. ودما أيضا أحد المدن والموانئ الرئيسية في فترة ظهور الإسلام، كان أيضا ميناء دما، ودما هي السيب حاليا. وبعد انتهاء سوق دما والذي هو من أسواق العرب المعروفة والذي تقام أيضا يقام في هذه المدينة، ينتقل إلى أدم، حيث يقام هناك أيضا سوق من أسواق العرب الأخرى في منطقة أدم، أيضا كانت منطقة معروفة ولها تجمع سكاني كبير. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشحر. هكذا هي أسواق العرب، إذن تبدأ من دبا ثم صحار ثم دما ثم أدم، وبعد ذلك إلى الشحر، تختم في الشحر حيث أكثر ما يكون في مرباط، حيث في إشارة إلى أن سوق الشحر يقام تحت جبل كبير. وكانت مرباط أو ميناء مرباط في تلك الفترة أيضا ميناء من الموانئ العمانية المشهورة. فهذه هي أيضا عرقنا على الحديث عن أسواق العرب التي كانت منتشرة أو مشهورة في الجاهلية وأيضا بعد دخول في الإسلام. وبالعودة إلى ميناء دبا، فإنه ليس الوحيد في محافظة مسندم الميناء المشهور أو الكبير، وإنما كانت هناك في موانئ أقل شهرة منه، ولكن في فترات تاريخية أخرى أيضا كان ميناء خصب هو الميناء أيضا له وزنه له مكانته، خاصة في عصر الاحتلال البرتغالي لعمان أو السيطرة البرتغالية لعمان. كان أو قبل ذلك كان ميناء خصب أيضا من الموانئ الذي اعتمدت عليهم سلطنة هرمز، كانت أيضا مستفيدة من هذا الميناء ميناء خصب، حيث كان ميناء عمانيا مشهورا ومرتادا، وعندما جاء البرتغاليين أيضا ازدادت أهميته بحيث أنه كان ميناء محصنا وفي كحلقة وصل بين ميناء مسقط وموانئ الخليج العربي. فأيضا كان ميناء خصب من الموانئ المهمة، وقد ورد في عصر سلطان بن سيف أن البرتغاليين حاولوا العودة بعد أن طردهم الإمام ناصر بن مرشد وسلطان بن سيف، حاول البرتغاليين السيطرة على ميناء خصب، فنزلوا في ميناء خصب، ولكن الإمام سلطان بن سيف بعث لهم أسطولا بحريا كبيرا. بعد ذلك خرج البرتغاليين عندما سمعوا بقدوم هذا الأسطول، خرجوا من ميناء خصب، وأصبح ميناء خصب ميناء محررا ويقوم بدوره الكبير في عملية التبادل التجاري مع مختلف الموانئ العمانية وغيرها.

0: لقد عمل ميناء دبا بموقعه الجغرافي المتميز على سهولة اتصال عمان بشبه القارة الهندية وتيسير سبل التجارة. وكما استمعنا من خلال الحديث السابق أن دبا كانت سوقا يلتقي فيه التجار من الهند وفارس واليمن والحجاز، ووصفها محمد بن جرير الطبري بأنها المصر والسوق العظمى.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ ما قبل التاريخ إلى ما بعد القرون الميلادية. وكنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن تاريخ عمان في المجال الزراعي والتجاري والملاحي وصناعة السفن والتسلسل التاريخي القديم والآثار واللغة اللي عثر عليها في السلطنة أو في مجان بشكل عام. في هذه الحلقة بالذات نواصل الحديث عن النظام السياسي والعسكري. طبعا الحلقة الماضية تكلمنا كمقدمة عن يعني نشوء الحضارات في المنطقة بالكامل، اللي هي طبعا الشرق الأدنى، يعني بلاد الرافدين، بلاد فارس وغيرها. وقلنا أن هذه الحضارات بدأت، يعني الدويلات بدأت تظهر في بلاد الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد، بدأت تتشكل هناك يعني أنظمة حكم واضحة. وأيضا عزز يعني معلوماتنا عن هذه الأنظمة السياسية هو وجود أو اختراع الكتابة، اللي تم يعني اختراعها أو اكتشافها منذ 3400 قبل الميلاد تقريبا في بلاد الرافدين، حضارة سومر وأكاد. طبعا بعدها فترة وجيزة بدأت يعني تتأثر مجان بالحضارات ما حولها. طبعا هذه الحضارات نفسها اللي هي في بلاد الرافدين وغيرها كانت تحتاج لبعض المواد الأولية في يعني تطور هذه الحضارة وفي الصناعات وغيرها. فكان من بين المواد المهمة اللي كانت تحتاجها حضارة بلاد الرافدين النحاس. طبعا النحاس أيضا اكتشف في مجان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، 3400 تقريبا قبل الميلاد في مجان. فطبعا تأثرت مجان وشبه الجزيرة العربية بمواقع الحضارية الكبيرة الموجودة في بلاد الرافدين، بلاد فارس، بلاد السند، وأصبحت يعني تظهر، بدأ يظهر التواصل الحضاري بين مجان وبين المناطق القريبة منها منذ 3400 قبل الميلاد. وجدت آثار في رأس الحمرة تدل أن هناك في تواصل حضاري مع بلاد فارس ومع بلاد الرافدين. المناطق الساحلية في عمان وجدت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني ظاهرة بشكل كبير في عدة مواقع من عمان، من بينها رأس الحمرة في مسقط وقريات خور الملح، صور، طيوي، ورأس الحد، ورأس الجنز، ومدينة صور، وجعلان أيضا وجد فيها عدة مواقع تعود للألف الرابع قبل الميلاد، من بينها السويح والأشخرة. المواقع اللي وجدت في داخلية عمان بشكل عام في المناطق الداخلية وجدت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3200 قبل الميلاد، ومن بينها آثار حفيت، اللي هي طبعا فترة حفيت تسمى، اللي هي تعود 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. والفترة اللي بعدها أيضا وجدت فيها آثار داخلية تسمى فترة أم النار، اللي هي 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا هذه الفترة كلها تسمى العصر البرونزي. العصر البرونزي يعود إلى 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد. بعده مباشرة يأتي العصر الحديدي اللي هو من 1300 قبل الميلاد إلى 600 بعد يعني 600 ميلادية. تحدثنا عن بشكل عام أن بدأت الآثار في عمان يعني أو مجان تظهر بشكل أكبر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني بدأت صناعة النحاس أيضا تظهر في عمان، وبدأ أيضا التواصل الحضاري يظهر منذ الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تم إعادة نظام أتاح للمجموعات المحلية التوحد للسيطرة على المنطقة ومواردها، وكانت القبائل عبارة عن مجموعة جماعات محلية مستقلة تجمعهم لغة واحدة وثقافة واحدة وتقاليد مشتركة وتربطهم صداقات أو حتى بعض الأوقات تكون بينهم أيضا بعض يعني التنافس على المواقع معينة للصيد وغيرها. وكانت هناك أيضا مناطق للصيد كل واحدة منها تخص مجموعة قبلية، يعني موضوع القبائل ونشأته في مجان ظهر منذ الألفية الثالثة تقريبا قبل الميلاد، وبدأ الناس يتجمعوا في مجموعات بشرية معينة. هذه المجموعات كانت أيضا بدأت تعمل لها تحصينات أو تعمل لها حدود معينة، وكان طبعا يتم التبادل التجاري بين هذه المجموعات. والمجموعات التي عاشت في مجان خلال معظم الهولوسين الأوسط، طبعا الهولوسين اللي هو فترة من الفترات يعني تمتد من 9000 قبل الميلاد إلى 4000 تقريبا قبل الميلاد أو 3000 قبل الميلاد، يعني خلال هذه الفترة لم يكن لهم هيكل للسلطة، يعني لم تكن هناك يعني نظام سياسي واضح في مجان خلال هذه الفترة اللي هي عصر الهولوسين الأوسط، ولا يوحي بوجود رؤساء أو إقطاعات تخصهم أو عشائر، يعني ما كان في واضح أن هناك مثلا فيه مثلا شيوخ قبائل متميزين بسكن معين بمباني معينة أكبر من المباني العادية، ولا توجد إقطاعات تخصهم، يعني ما كان في مواقع معينة محددة لأشخاص معينين، هذا حتى الألفية الرابعة قبل الميلاد. وشكل هذا البناء العلاقات الاجتماعية والسياسية التي ميزت شبه الجزيرة العربية. وفي حقبة ما قبل التاريخ، طبعا ما قبل التاريخ اللي هو القصد منه ما قبل يعني 3000 قبل الميلاد تقريبا أو 4000 قبل الميلاد، استمرت مظاهر الاقتصاد المعيشي الخاص بالعصر الحجري. طبعا العصر الحجري استمر إلى الألفية نهاية الألفية الخامسة قبل يعني الميلاد اللي هي 4000 قبل الميلاد، بعدها طبعا العصر النحاسي اللي هو يسمى العصر النحاسي اللي هو من 4000 قبل الميلاد إلى 3000 قبل الميلاد، وبعدها طبعا جاء العصر البرونزي. وهذا طبعا استمرت مظاهر الاقتصاد المعيشي الخاص بالعصر الحجري حتى نهاية الهولوسين الأوسط، يعني نهاية الألف الرابع تقريبا أو الألف الخامس قبل الميلاد، في حين كان العالم قد اندمج في اقتصاد إنتاجي على مدى 3000 عام بما في ذلك إيران ومكران، يعني أيضا إيران ومكران وبلاد الرافدين وغيرها كان موضوع الزراعة معهم بدأ قبل، حتى موضوع الإنتاج الفخار بدأ قبل، ممكن يكون من الألفية السادسة قبل الميلاد، كان هناك نشاط حضاري دائما سباق، يعني في المواقع اللي موجود فيها الأنهار هي كانت بداية نشوء الحضارات في المنطقة، وبعدين امتدت الحضارات المواقع أخرى على الضفة الأخرى من مجان، طبعا المقصود بها هي إيران بلاد فارس وبلاد الرافدين. وفي نحو 3400 قبل الميلاد ظهرت مستوطنات ساحلية مثل مستوطنة رأس الحمراء في القرم بمحافظة مسقط، هي طبعا من أقدم المستوطنات اللي أثر عليها وأثر في عليها آثار وأثر عليها أيضا تواصل حضاري مع حضارات أخرى. من ضمن المستوطنات أيضا اللي ظهرت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد وبالتحديد 3400 قبل الميلاد موقع في وادي شاب بطيوي في ولاية صور، وهذا طبعا الموقع وجد فيه كثير من الآثار المهمة جدا، وموقع السويح أيضا من المواقع المهمة في جعلان بني أبو علي. كشفت الترقيبات الأثرية عن حضارة مادية لا تتطلب قطاعات متخصصة لتبادل الإنتاج، فلم تكن هناك صناعة للفخار أو الإنتاج للمعادن، يعني في الفترة هذه يعني منذ 3400 قبل الميلاد لم تظهر، ما زالت يعني لم تظهر صناعة الفخار أو إنتاج المعادن، هو طبعا مقصود بالذات النحاس. بعد هذه الفترة مباشرة أو فترة قريبة منها 100 أو 200 سنة بدأ الإنتاج النحاس، إنتاج الفخار، وبدأ التبادل التجاري بشكل أكبر في مجان. طبعا إنتاج فخار العبيد، يعني فخار العبيد هذه فترة من الفترات تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد إلى الألف الرابع تقريبا قبل الميلاد، تسمى فترة العبيد نسبة إلى موقع يسمى العبيد في بلاد الرافدين، وأيضا يعني شكل من أشكال الفخار. طبعا هذا الفخار اللي وجد في يعني فترة العبيد في بلاد الرافدين وجد في شبه الجزيرة العربية أيضا، مما يدل على أن هناك تواصل حضاري قديم بين شبه الجزيرة العربية وميان وبين بلاد الرافدين. أحبتي الكرام، إلى هنا يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن النظام السياسي والعسكري في ميان، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: كلما وطأت أرضاً جديدة إنه الشعر، وهذه دعوته الخلاقة وصورته المتحولة في قلب العتمة، أن تطأ أرضاً بكراً كل مرة على ذات الأراضين التي مارست فيها التجوال والتحديق والانتظار والحب. إنه الشعر الذي يصمد في خفة الميزان وفي عدالة الكلمات، وفي الجلوس على عرش العزلة، وفي لذاذات الرواح والغدو المتبطلين. إن أرضا جديدة تعني أنها أرض مستك عميقا منذ الأزل، وإن قارة تستكشفها الآن هي بقعة نائية مكنونة في تلافيف فقدك وولعك اللذين قدحت زنادهما في جسدك مخيلة البراري الغفية في فتنة الخلاء. وكلما أقمت حفلة لمواجعك وآلامك، لرفاتك النبيل، لأشربتك الأرجوانية المسهدة باليتم والغياب، لأفراحك المفاجئة المبللة بفجر الحديقة، تذكر أنك في مهدك الرهيف وأنت تناغي الكون، وفي تابوتك الأشيب وأنت تلثغ بالحنين. وحيث لا ثمة إلا الشعر، كن مؤمنا، كن مؤمنا به إلى أن يتمزق كتفاك أو يتدود العالم. هكذا كنت أحدث نفسي في طريقي إلى الفتاة الغائبة، في طريقي إلى الإسكندرية.

الجسر تكسر في البلدة، الجسر تصدأ وتصدع وانهار، لكن جسورا أكثر حنانا ما تزال عريقة في حمل ممشانا، في قرى ومدائن أخرى، في ممالك بعيدة. لا تودعنا الجسور ولا تفرط في أقدامنا، هكذا عاداتها، بل تحاذينا في المشي، بينما نحن عليها كأنها رفاقنا في الحلم، كأنها فضائل ومفاجآت خلقنا لولادتنا ولانهمارنا المتكرر. كل جسر هو إرادة عبور تلتمع في عينين، كل جسر هو لحن مجيد يتقدمنا، كل جسر هو نسيم يقبل الكتفين والأصابع. جسورنا التي لم نترك، جسورنا التي تركناها، جسورنا التي تصلنا بآخر الدرب، جسورنا التي لا تصل إلا لكي تبدأ، جسورنا التي وضعنا عليها العين. تلك هي الأغنية التي تتوهج مثل أسطورة الفينيق في كل لحظة وليس في كل مئة عام. الجسور من ناحية أخرى فولاذا أو خشبا أو حبالا مشدودة، هي قشات نجاتنا في الظلام العابث، ووصلاتنا الشهية للسفر بعيدا عن بطر النواحي التي خذلنا فيها. في هذا الفجر السخي ومن نافذة فندق سان جيوفاني أرقب تحت أضواء الكشافات القوية جسرا يقع آخره في البحر.

المشي له معنى الزهرة وأثرها، فلألتفت مرة إلى الوراء أثناء مشي، لعل داليا هناك متلكئة عند بائعة أكواز الذرة المشوية، أو أمام المقهى السويسري قبالة المتوسط الأزرق الهادر. لكنني أهدئ خاطري قليلا، لأنني أمشي لمحاذاة أكبر مكتبة في تاريخ العالم بجوار الفرح المستعاد.

كل قطرة تتكرر، كل نغمة تخلع نفسها إلى أخرى أشف وأصفى، وأن يتكرر الشيء يصير هو، لكنه داخل في قلبه وكامن في عصبه وعصارته، وكذلك يتكثف ويتعرى ذاهبا إلى أصله وجوهره الخالص. هكذا تكررت قوة الديناصورات والأشجار العملاقة، فاندفعت الطائرات إلى التحليق، وانطلقت العربات تذرع الطرقات. ها أنا أفتح شرفة الطابق الخامس في كام شيراز، فيندلع الهواء البحري المحتجز وراء زجاج، لاحسا وجهي ومعانقا فضاء الغرفة. يتكرر الهواء وتتكرر الغرفات وتتكرر الشرفات وتتكرر الروح، حيث يختفي المعنى البليد للتكرار هنا، ويتحول القصب إلى سكر، والسكر إلى قند، والقند إلى سعادة، والسعادة إلى شرفة، وإلى هواء طازج، وقصيدة، وامرأة، ومدينة، وأطفال.

0: من وحي الإسكندرية.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات. موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها. بشعرائها. موشحات. موشحات. يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتحدث عن ابن سهل الإشبيلي، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سهل، من أسرة ذات أصول يهودية، شاعر كاتب، ولد في إشبيلية واختلف إلى مجالس العلم والأدب فيها. يقول عنه الدكتور محمد عناني في كتابه الموشحات الأندلسية: ابن سهل المتوفى سنة 649 هجرية، قال عنه ابن سعيد في المغرب: قرأت معه في إشبيلية على أبي الحسن الدباج وغيره، وكان من عجائب الزمان في ذكائه على صغر سنه، يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعه، وبلغني الآن أنه شاعر خليفتهم بمراكش. وهناك نقطة تثير الجدل وتتعلق بمدى صحة إسلام ابن سهل ونبذه لدين اليهودية، وفي هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عن هذا الأمر فأجابه: للناس ما ظهر ولله ما استتر. وابن سهل كان شاعرا مجيدا، وبخاصة في الغزل، أما في الموشحات فإن براعته فيها كما يقول الدكتور إحسان عباس لا تقل عن براعته في القصيد الغزلي، وإن كان يسلك لإظهارها طريقا آخر، هو ذلك التفنن القائم على تنويع النغمات، فموشحاته مظهر للتفاوت الكثير في إظهار قدرته على إتقان نغمات متباعدة، والتخلص بقدرة فائقة تشبه عفويته في القصيد الغزلي بين مزاحمة التقسيمات التي لا تخلو من جرأة على البناء المركب. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية في هذه الموشحات يجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن أعلامه الكبار أمثال الأعمق الطيلي وابن بقي وابن زهر الحفيد في تاريخ التوشيح بالأندلس. ومعظم موشحاته تدور حول موضوع واحد، هو بث المشاعر الوجدانية النبيلة. نقرأ لابن سهل هذه المختارات: ليل الهوى يقظان، والحب ترب السهر، والصبر لي خوان، والنوم عن عيني بريء. يا زهرة الأنس، روض المنى منك جديب، لولاك لم أمسي في الأهل والدار غريب. رضاك للنفس مثل الصبا بعد المشيب، والأمن للهفان واليسر بعد المعسر، وجنة الرضوان بعد العذاب الأكبر. يسومني مقلوب بسوم من يسبي القلوب، ذاك المنى المطلوب، يا مدعي صبر الكذوب، يا ظالما محبوب، يا مذنبا حلو الذنوب. عابك لي بهتان فخاب سعي المفتري، هل يقبل الظمآن عيبا بماء الكوثر؟ يا مبطلا عنوه اعذر لمن لم يعشقي، يا ناصر الصبوه على تقى كل تقي، يا مظهر الشقوه حسناء في عين الشقي، يا حجة الأشجان على السلو المدبر، يا شرك الأذهان، يا قيد عين المبصر. عيني من بعده لصرف ماء الدمع عين، عرضت في بعده بالبدر رعي الفرقدين، جرعت من فقده فوصله لا شك عين، إذ هجره كسلان والعيش طليق المنظر، وتيهه يقظان وصده لم يشعر. ولابن سهل أيضا هذه الموشحة الشهيرة: هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس، فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس. يا بدورا أطلعت يوم النوى غررا تسلك في نهج الغرر، ما لقلبي في الهوى ذنب سوى منكم الحسن ومن عين النظر. أجتني اللذات مكلوم الجوى والتذاذي من حبيبي بالفكر، كلما أشكوه وجدا بسما كالربا بالعارض المنبجس. إذ يقيم القطر فيها مأتما وهي من بهجتها في عروسي، غالب لي غالب بالتؤدة بأبي أفديه من جاف رقيق، ما رأينا مثل ثغر نضده أقحوانا عصرت منه رحيق، أخذت عيناه منه العربدة وفؤادي سكره ماء يفيق. فاحم الجمة معسول اللمى أكحل اللحظ شهي اللعس، وجهه يتلو الضحى مبتسما وهو من إعراضه في عبس. أيها السائل عن ذلي لديه ليتجنى الذنب وهو المذنب، أخذت شمس الضحى من وجنتيه مشرقا للصب فيه مغرب، ذهبت أدمع أجفاني عليه وله خد بلحظي مذهب. يطلع البدر عليه كلما لاحظته مقلتي في الخلس، ليت شعري أي شيء حرما ذلك الورد على المغترس. كلما أشكو إليه حرقي غادرتني مقلتاه دنفا، تركت ألحاظه من رمقي أثر النمل على صم الصفا، وأنا أشكره فيما بقي لست ألحاه على ما أتلفا. فهو عندي عادل إن ظلما وعذولي نطقه كالخرس، ليس لي في الحب حكم بعدما حل من نفسي محل النفس. منه للنار بأحشاء الطرام يلتضي في كل حين ما يشاء، وهي في خديه برد وسلام وهي ضر وحريق في الحشاء. أتقي منه على حكم الغرام أسد الغاب وأهواه رشا، قلت لما أن تبدى معلما وهو من ألحاظه في حرسي، أيها الآخذ قلبي مغنما اجعل الوصل مكان الخمس. كان ذلك حديثا عن الوشاح الأندلسي ابن سهل الإشبيلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يلتقي بدولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى دعوة خطية من جلالة ملك المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة. وسط أنباء عن احراز تقدم اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالدوحة. قتلى وجرحى إثر تفجير عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق. عشرات القتلى والمصابين في هجوم روسي واسع بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 400 شخص، ومنظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا. الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية التنمية تعلن عن تأسيس صندوق عمان للتطوير العقاري. الطيران العماني يحتفل بتدشين 5 وجهات دولية، والطيران السلام يسير أولى رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة ميدان الإندونيسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: Dybala, Dybala da yakar.
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
4: هي 8 صباحا، الساعة الآن في مسقط.
5: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
6: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
5: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مشوارنا بالدعاء. اللهم افرش لنا دربا من نور، واجعل وجوهنا دائما في سرور، واملأ قلوبنا بذكرك يا غفور، وتقبل دعاءنا يا شكور، واجعل لنا الصراط سهلا للعبور. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بالكثير الكثير من الطيبات، وأنار جمعتكم بالبركات وبكل الخير والمحبة مع صباح الياسمين. اليوم الجمعة 17 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 3 من يوليو 2026.

الله تكون النفس دائما مسرورة قابلة للحياة ومقبلة إلى التجدد وإنتاج الجديد الصفاء مع كل من حول الإنسان الذي يعيشون معه. صباح الخير يا عبد الرحمن، أمورك طيب؟ مستعد؟ نروح نبدأ. عن مفهوم الكمال والانسجام أيها الأصدقاء، يقال إن فلسفة الكمال والانسجام تتجلى في فهم التوازن بين الداخل والخارج. فالكمال لا يعني غياب العيوب بل تكامل الأجزاء في تناغم، بينما الانسجام هو حالة من التوافق العميق بين الفكر والروح والكون. ماذا قال كونفوشيوس يوما؟ قال: الانسجام ينبع من القلب، والنظام يبدأ من العائلة، والسلام يتحقق عندما يتحد العالم بأسره. أما أرسطو فردد: الكل أعظم من مجموع أجزائه. فالانسجام الحقيقي هو الطريقة التي تتحد بها عناصر الوجود لتشكل كيانا واحدا متكاملة. هل سمعتم يوما عن الفلسفة الطاوية؟ الفلسفة الطاوية هي تقليد صيني عريق يركز على العيش في انسجام تام مع الطبيعة وقانون الكون. هذه الفلسفة تدعو باختصار للتبسيط، تدعو إلى التلقائية، وتدعو إلى مبدأ اللافعل، أي ترك الأمور تجري بمسارها الطبيعي دون مقاومة. مؤسسها التاريخي هو الحكيم لاو تزو، الذي كان يردد: الحياة عبارة عن سلسلة من التغيرات الطبيعية والعفوية، لا تقاومها بل دع الأشياء تتدفق وتنسجم كما هي في تدفقها. إنها الفلسفة الطاوية أيها الأصدقاء. نعيش الرحلة معكم اليوم أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سالم الصديري، شكر خاص للزميل سيف الهلالي، معكم في الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

مضت ما فرجت. نعم هكذا يأتي الفرج بالصبر والتأسي. وجه تحية لصديقنا وزميلنا اللي ينضم لأسرة صباح الياسمين أخونا سالم الصريدي. أهلا بك يا سالم، وإن شاء الله هكذا بجهدك الجميل تكون هكذا يعني مواصلا معنا مثل زميلنا سيف الهلالي اللي يتمتع بإجازته السنوية هذه الفترة. حالة الجو أيها الأصدقاء دائما ما نقف عليها هذه الفترة في بداية أو مستهل حديثنا، هناك مجموعة من المعلومات تأتي تتحدث عن درجات الحرارة بشكل عام. على أي حال، سجلت درجات حرارة سطح المحيطات حول العالم مع بداية فصل الصيف أعلى مستوياتها على الإطلاق في مثل هذا التوقيت أو هذا الوقت من العام، وذلك وفق لبيانات خدمة كوبر نيكوس الأوروبية لمراقبة التغير المناخي. ماذا عن حالة الطقس لدينا؟ البداية بحالة الجو. الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها. هناك فرصة لتساقط الرذاذ المتقطع، والجو صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكيل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال الظهيرة. هناك احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وفرص تصاعد الغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة. بالنسبة لحركة الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلة، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة فيما تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا على بقية المناطق. وصولا لحالة البحر لمرتادية البحر وعاشقيه، متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب يصل أقصى ارتفاع له 5 أمتار وهو هادئ على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر. هذا والله أعلم أيها الأصدقاء.

الله يعطيكم الخير في أرقى مقاماتها أيها الأصدقاء. هكذا نسافر في رحلة أثيرية ممتدة حتى تمام العاشرة يا عبد الرحمن. نقول للأصدقاء مرات ومرات طيب الله أوقاتكم بطيب الأمان. من يومين تحديدا في الأول من يوليو احتفل العالم في الأول من يوليو باليوم العالمي للمزاح. لأول مرة أعرف أن هناك يوم عالمي مخصص للمزاح. هذا اليوم هو أو هي مناسبة مميزة تسلط الضوء على السحر الخفي للضحك وعلى دوره الفعال في تحسين الحالة المزاجية وعلى توطيد العلاقات الاجتماعية. المزاح. ورغم أن حس الدعابة يختلف من شخص لآخر بناء على تجاربه وطبيعته، إلا أن خبراء في علم الفلك يؤكدون أن هناك أبراجا ولدت وفي جيناتها جرعة مكثفة من خفة الظل وسرعة البديهة، مما يجعلها قادرة على نشر البهجة في أي مكان تتواجد فيه. نعم، في ناس سبحان الله هكذا هبة من الله سبحانه وتعالى ينالوا على أساس القبول من الناس، تحصلوا مبتهج ويميل دائما إلى أن يخلق مواقف مميزة خفيفة. وهناك من المزاح اللي أحيانا الإنسان الثقيل مثل ما يقولوا اللي أساسا ما عنده هذه الفطرة ويحاول يمزح يذهب إلى أماكن أخرى. انت فهمتني. جميل. يصادف اليوم بالمناسبة اليوم الثالث من يوليو يصادف اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية. تتذكر الأسبوع الماضي وقفنا وتحدثنا عن الأضرار التي تسببها. كان مدخل حديثنا هو أنه هيئة البيئة تدشن في هذا الشهر في يوليو إن شاء الله المرحلة الخامسة تقريبا. عبد الرحمن الخامسة. على أي حال ضيفتنا بتكون موجودة وبتأكد لنا. على أي حال اليوم العالمي الخالي من الأكياس هي مناسبة عالمية أطلقتها منظمة صفر نفايات أوروبا للتوعية بالآثار الكارثية للتلوث البلاستيكي وتشجيع الأفراد والمجتمعات على التخلي عن الأكياس وحالية الاستخدام وتبني بدائل مستدامة وصديقة للبيئة. يمكن لاحظتوا أنتوا الآن حتى الأكياس البلاستيكية لا تجدها في محلات البيع، واستعاضوا عنها بهكذا أكياس من الخلق أو قريبة منه. على أي حال تهدف هذه المبادرة إلى حماية النظم البيئية والحياة البحرية وتقليل كميات النفايات التي تطمر في الأرض أو تتساقط في المحيطات. جميل. دائما الإنسان يبقى هكذا بينه وبين نفسه يحضن في داخله سرا لا يعلم به إلا الله. الأسرار في حياتنا هي موضوع الدردشة تحديدا، ومن نوع من التعمق عن حفظ الأسرار.

0: في هذا المعنى موضوع الدردشة، في هذا المعنى يجمع الفلاسفة والحكماء على أن حفظ الأسرار هو عماد الثقة وأساس العلاقات الإنسانية الرصينة، فهو يعكس قوة الشخصية النبل والقدرة على ضبط النفس. لكن أيها الأصدقاء والأحبة، إلى أي مدى هذا الأمر نجده متحققا في تفاصيل حياتنا على المستوى العملي والاجتماعي؟ عندما نقول أهمية حفظ الأسرار ونقول كل هذا الكلام الطيب عنه، إلى أي مدى فعلا هذا الأمر متحقق؟ ليس شعار نحن نرفعه ولا نعمل به، هذا واحد. اثنين، إلى أي مدى نستطيع أن نتقاسم أسرارنا الخاصة مع الآخرين؟ كلام كثير بيطلع بهذا المعنى. نسعد بمكالماتكم 2-4-6-9-8-1-5-1، رسائلكم على الواتس على 7-2-4-4-2-0-0-9. أهلا بالجميع.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم: جلالته يتلقى دعوة من الملك تشارلز إلى زيارة دولة للمملكة المتحدة. جلالة السلطان وستارمر يستعرضان الشراكة الاستراتيجية والأوضاع بالمنطقة. على ذات الصفحة نطالع: تأسيس صندوق عمان للتطوير العقاري باستثمارات تتجاوز 96 مليون ريال. العمل تؤكد توظيف وتدريب 34 ألف مواطن خلال النصف الأول. الصفحة الثانية، هذه العناوين: اعتماد خطة لقبول 12 ألف طالب. مجلس جامعة التقنية يناقش مستجدات الأداء المؤسسي وتطوير البرامج الأكاديمية. استعراض آفاق التعاون الصحي بين سلطنة عمان وبريطانيا. تعزيز الحضور العلمي العماني في منتدى ليندواو العالمي بألمانيا. الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة تشارك في مهرجان ألبرت فيل بفرنسا. أكاديمية عمانية تفوز بجائزة امرأة الأمن السيبراني. الحديث عن شيماء الهاشمي. الاثنين المقبل، إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. تكريم الشركات الطلابية الفائزة في معسكر رواد المستقبل بشمال الباطنة. وصولا إلى الصفحة الثالثة، هنا استطلاع كتبته عهود الجيلاني، عنوانه: برنامج القرآن الكريم، بل برامج القرآن الكريم الصيفية، استثمار تربوي لبناء أجيال واعية معتزة بهويتها وقيمها. مجموعة من الآراء أخذتها، ابتداء من محمد الشعيبي الذي قال: حث الكوادر الدينية على استقطاب أبناء المجتمع في المناشط الصيفية. شاركه قيس الخزيري مرددا البرامج الصيفية البديل الآمن لحماية الأبناء وبناء الشخصية القرآنية. سعيد الشكيلي يؤكد: المجتمع الذي يحتضن حلقات تعليم القرآن يبني جيلا صالحا مخلصا لدينه ووطنه. شاركتهم زينب اليحمدي وهي تردد الإسهام في حماية النشء من السلوكيات السلبية وغرس الأخلاق الحميدة. أسماء البلوشي أخيرا تؤكد: الأنشطة الدينية وسيلة فعالة لبناء جيل متوازن فكريا واجتماعيا. لازلنا مع العناوين المحلية في الصفحة الرابعة: مؤتمر أمراض النساء والولادة بمستشفى صور يناقش تحسين الممارسات السريرية. استعراض إنجازات ومبادرات فريق بوخا

التطوعي تخريج 35 مشاركا في برنامج الإدارة المحلية بشمال الشرقية. فعاليات علمية تبرز مقومات السياحة الفلكية بجبل الشمس. تعليمية الظاهرة تفتتح مختبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. فعالية مجتمعية لتعزيز مفاهيم الادخار بولاية صحم. وصولا إلى خصب، معرض متنوع يجسد الإبداع ويعزز الموروث العماني بخصب. مباشرة إلى عمان الاقتصادي وهذه الأخبار. باستثمار نحو 96 مليون ريال شراكة محلية لتأسيس صندوق عمان للتطوير العقاري. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الاستثنائي الخليجي للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. اليوم طيران السلام يسير أولى رحلاته المباشرة بين مسقط وميدان الأندونيسية. ارتفعت بنسبة 4.5% 326 ألف فدان إجمالي المساحات المزروعة خلال 2025. الغرفة تستعرض فرص الامتياز التجاري بالمعرض المصري السعودي الدولي في القاهرة. هناك تقرير لأمل رجب عنوان الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية تعزز طموح الريادة الإقليمية في مجال الفضاء. مستهدفات وطنية تسعى إليها سلطنة عمان على النحو التالي. أولا، توطين تقنيات وجذب الاستثمارات النوعية. ثانيا، بناء القدرات ورفع مهارة الكوادر العمانية. من الأخبار أيضا الاقتصادية، ارتفاع معدل التضخم بكوريا الجنوبية في أعلى مستوياته. اختتام المؤتمر العلمي الثاني حول المنظومة القانونية للاستثمار. بحث إقامة معرض للمنتجات العمانية في زنجبار. 71 شركة متداولة خلال الجلسة. مؤشر بورصة مسقط يصعد إلى 7575 نقطة والقيمة السوقية عند 37.88 مليار ريال. أخبار الذهب، الذهب يرتفع والدولار يستقر. أما النفط خام عمان عند 63 دولارا. النفط يهبط لليوم الثالث بعد محادثات الدوحة، والأسهم تتراجع مع خسائر شركات الذكاء الاصطناعي. هذه أبرز العناوين استعرضناها وإياكم في هذه المساحة المتاحة لنا. حياكم الله. أذكركم فقط بوقفاتنا في صباح الأعمال، لا يمنع عبد الرحمن من هذا لمن يود أن يتابعنا إن شاء الله. هناك وقفة في 9:45 الحديث عن اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية، بتكون معنا المهندسة ابتسام بنت خميس الهلوني رئيسة قسم إدارة المواد الكيميائية بدائرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. الوقفة الثانية سوف نذهب إلى ولاية الحمراء الحديث عن تدشين الفعاليات السياحية في الجبل الشرقي من ولاية الحمراء، والهذه تستمر لمدة شهرين. حدثنا عنها وينقل الصورة بكامل تفاصيلها زميل خميس بن راشد العبري مراسل إذاعة سلطنة عمان.

0: صباح الياسمين.
1: ثمانية وثلاثين دقيقة الساعة الآن في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء تستمعون إلى صباح الياسمين. نقول هذا لمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق وهو يركب سيارته متوجها للسوق كي يتسوق أو إلى مشوار زيارة معينة من ولاية إلى ولاية أخرى من ولاية السلطنة. وصول سالم يا رب العالمين، درب السلامة نتمناها للجميع. كل من يتابعنا الآن انضم للاستماع إلينا. اليوم موضوع الدردشة عن حفظ الأسرار في حياتنا، وسألنا سؤال إلى أي مدى موضوع حفظ الأسرار متحقق في تفاصيل حياتنا على المستوى العملي في عملك ومشاريعك، أو على المستوى الاجتماعي في بيتك في علاقتك مع نقول عائلتك، وإلى أي مدى نستطيع أن نتقاسم الأسرار الخاصة بنا مع الآخرين. خبرونا 2-4-6-9-8-1-5-1 والواتساب الرسائل اللي وصلت على 7-2-4-4-2-0-0-9. أول رسالة نقرأها لأخونا سعيد السباعي يردد بدعاء: اللهم في هذا الصباح ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها نورا وراحة واسكنها الفردوس الأعلى بغير حساب، اللهم اجعلها في نعيم دائم واجمعني بها في جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين يا السباعي. فايز العلوي شاركنا في الموضوع، لا بعيدا عن الموضوع برجع لرسالتك لرسالتيك، لكن خلينا نوجه التحية الصباحية لك يا فايز من مصيرة. هذه الصور القوارب الشاطئ المدينة الساكنة في أحضان الرمال. صباح الخير والسعادة لفريق البرنامج، لجميع المستمعين جمعة طيبة مباركة. سلام من مصيرة من أخونا ناصر البلوشي أبو منصور. وين وصلنا؟ خالد سليمان العاصمي، صباح الخير وبركة يا خالد. أيضا رسالة طويلة ما شاء الله تبارك الله، نقول ثلاث صفحات يا سليمان. سليمان العاصمي صور عسق الرطب والزبيل وهو مليء، هذه بنرجع لها أيضا لأنها فيها نوع من التجلي، الحديث عن محراب الصباح الباكر، الحديث عن الغيث، الحديث عن خيوط النور الأولى، يعني حتى رائحة القهوة والبن المحمص بنرجع لها. أخونا أبو ناصر محمد ناصر الزهيمش الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة محافظة جنوب شرقية. بعض الأصدقاء يستهويهم أن نذكر هكذا موقعهم أو عنوانهم، وهذا الشيء يسعدنا بالتأكيد. صباح الخير يا أبو ناصر. وين بعدنا على الموعد؟ لا زال عندنا في مكالمة عن حفظ الأسرار، شوف رأيكم فيها. السلام عليكم. العم عزيز،
2: السلام عليكم أحمد.
1: عليكم السلام والرحمة والبركات.
2: جماعة طيبة إن شاء الله،
1: علينا وعليك يا رب العالمين،
2: على جميع المسلمين وقائدنا. يحفظ الله، يحفظ الله ورعاه إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين،
2: في عمل وسيرته وجيته ووفقه إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: اللهم آمين. كيف حالك أنت؟
2: زملائك بخير،
1: كلهم بخيرين، كلهم بخيرين الحمد لله،
2: كلكم بخير إن شاء الله.
1: ماشي أخبار ماشي علوم العم عزيز؟
2: ماشي إلا الخير استروا يتحب علوم ماشي خفر
1: سلامتك، ماشي إلا الخير.
2: كثر من ذكر الله ولا ذكر الله أكبر،
1: وبذكر الله تطمئن القلوب يا أبو قيصر.
2: اي نعم.
1: اليوم نتكلم عن حفظ الأسرار، كيف تشوف الموضوع؟ هل لا زال الناس تحافظ على أسرار بعضها البعض ولا الحين الأمور شوية ما مثل أول؟
2: حد منه يحافظ باقي ما يحافظ، وحد منه يمسوها ما كل واحد الناس
1: بعض منهم يفصص ثوم مثل ما يقول.
2: إيه صحيح إنسان هذا خلي في قلبه ما يخرجها.
1: صحيح
2: حال كل حد،
1: وخاصة إذا واحد استأمنك سره ما يصير بعد شوية أول ما يعطيك ظهره يعني تبوح به، لأنه سر يعني ذمة، سر أمانة
2: أمانة أمانة. نعم.

0: الناس ما يفتنا ما بين بعض البعض ما زي كذا.
1: عشان كذي الواحد يتخير يحط أسراره عند بنت.
0: إيه سبحان الله كذا.
1: ما أي واحد يعني.
0: إيه ما كل واحد. تقهويت إن شاء الله.
1: والله نحن تقهوينا أنت.
0: أنا من الساعة 5 أتقهوى.
1: هي عارفك عارفك لازم تتقهوى ترد الرأس أول شيء.
0: رطب الحمد لله.
1: الحمد لله. والرطب إيش اليوم عندك؟
0: خنازي وخشتيمة وخلاص.
1: أها.
0: النواة والنغال.
1: لا بس انت ايه بايش اليوم تفولت او بديت صباحك قبل فنجان القهوه؟
0: قسيمة وخنيزي
1: وخنيزي
0: وخلاص ثلاث حبات اخذ منها كل نوع وحبه.
1: الله يعطيك. عندنا في الاستوديو عبد الرحمن اليوم جاي منه.
0: زين.
1: احسنت العم عزيز.
0: ما نوصلك يا عم هذا كنا نجيبك.
1: يوصلك لحد البيت.
0: تحياتي على هذا هذا ما نسمع صوته هذا محمد بن ناصر هذا كامل الوافي وعلى أبو الفضل وعلى خاطر كلهم هذا وعبد الرحمن
1: قول الجميع انت عشان ما تنسى حد
0: ومرهف كلهم سأل عني وتحيه نسلم عليهم تحيه والسلام.
1: الله يسلمك بالخير والبركه. احسنت احسنت
0: كذلك احسنت.
1: الله يسعدك الله يسعدك. احنا عندنا اقل من دقيقة حتى ان نبدأ الوقفة الاولى من صباح الاعمال.

0: صباح الأعمال.
1: في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، يصادف اليوم 3 يوليو من كل عام اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية، وهي مناسبة عالمية أطلقتها منظمة صفر نفايات أوروبا للتوعية بالآثار الكارثية للتلوث البلاستيكي وتشجيع الأفراد والمجتمعات على التخلي عن أكياس أحادية الاستخدام وتبني بدائل مستدامة وصديقة للبيئة. مشكورة وللأسبوع الثاني على التوالي معنا المهندسة ابتسام بنت خميس الهلوني، رئيسة قسم إدارة الموارد الكيميائية بدائرة إدارة الموارد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. المهندسة ابتسام صباحك سعيد، جمعة مباركة عليك، أهلا وسهلا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ أحمد، جمعة مباركة عليكم وعلى المستمعين الكرام، أهلا بكم.
1: الله يسعدك، نهارك سعيد يا رب العالمين. اليوم مناسبة يعني هكذا يقف عندها العالم بأسره، اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية. يعني الواحد لما يسمع يقول كأنه هذا العالم ينشد أن يصل فعلا صفر نفايات بشكل عام في هذا المجال. خبرينا المهندسة كمدخل لحديثنا، هل هناك تأثير واضح على السواحل أو الكائنات البحرية محليا؟
2: بالنسبة للتأثير يعني نحن ما نقدر نقول هناك تأثير الواضح بشكل كبير، وإنما هو تأثير بسيط جدا مقارنة بالتأثيرات العالمية واهتمام العالم بالآثار المترتبة على هذه الأكياس البلاستيكية وانتشارها وبشكل عام على البلاستيك والبيئة البحرية. بس بالنسبة لنا في سلطنة عمان ولله الحمد تأثير بسيط جدا، يعني ونتيجة عوامل طبيعية كتغير مناخي، أنشطة بشرية ممكن تؤدي إلى تآكل جزء ممكن بسيط جدا من بعض الشواطئ، بالإضافة إلى تهديد، وليس يعني بشكل عام تهديد أنواع معينة من الكائنات البحرية بالانقراض.
1: طيب هذه بشارة طيبة، ولكن الأمر ما يعني لا يترك دون احتياط مثل ما يقال. يعني إذا كان هذه الفترة التأثير غير واضح، من يعلم، هناك بعض السلوكيات قد تساهم بشكل أو بآخر في وجود هذه الحالة.
2: صحيح.
1: طيب الجزيئات البلاستيكية الدقيقة المعروفة بالميكروبلاستيك، هل ثبت وجودها في مياهنا أو أغذيتنا المحلية المهندسة ابتسام؟
2: بالنسبة لوجود الميكروبلاستيك في مياهنا بنسب أيضا طبيعية جدا ولا تشكل أي ضرر على صحة الإنسان والبيئة. بالنسبة لأغذيتنا ولله الحمد خالية منها، يعني نفس الحاجة مقارنة بالارتفاع نسب الميكروبلاستيك على المستوى العالمي في البيئة البحرية. طبعا أسبابها يعني وجودها في المياه بسبب مثل ما ذكرت الأسباب السابقة اللي هو العوامل التغير المناخية، أيضا التيارات المياه أثناء حركة بعض السفن ويعني وجود بعض النفايات البلاستيكية معها، بالإضافة للممارسات البشرية مثل التخلص الغير سليم من النفايات على الشواطئ، تسرب من أنشطة صناعية وموانئ، تصريف مياه صرف صحي معالجة وغير معالجة، بالإضافة إلى فقدان شباك الصيد والأدوات البحرية المصنوعة من الألياف الصناعية. ولكن هذا بالنسبة لله الحمد يعني معنا في مياهنا نسب قليلة وطبيعية جدا ولا تشكل أي ضرر.
1: الحمد لله الحمد لله. كما يعلم الجميع وتعلمين المهندسة ابتسام، تعتمد كثير من الأسر على الكيس البلاستيكي لأسباب عملية، يعني الناس ما تستغنى عنه، تغليف اللحوم، التخلص من القمامة المنزلية، يعني أشكال كثيرة لاستخداماته. سؤالنا عن الحل العملي والواقعي لهذه الاستخدامات في ظل غياب الكيس البلاستيكي حين يتحقق هذا الأمر إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بالنسبة للكيس البلاستيكي يعني كنصيحة عامة بشكل عام يفضل الامتناع بشكل تام عن استخدامه في تغليف اللحوم كذلك للتخلص من القمامة، يعني كلهم يعني تلامسها مع هذا الكيس يؤدي إلى انتقال المواد الكيميائية الخطرة إلى اللحوم ويسبب آثار صحية. فمن الأفضل الانتقال إلى البدائل الآمنة مثل حفظ اللحوم في علب تخزين زجاجية أو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدمة مخصصة لذلك. كذلك استخدام بعض أنواع من أكياس السيليكون القابلة لإعادة الاستخدام، يعني ممكن يعيد تكرار استخدامها أكثر من مرة بعد تنظيفها. بالنسبة للقمامة يعني يكرمك الله يعني والسامعين، يمكن استخدام أكياس القمامة في أكياس قمامة مخصصة للقمامة غير أكياس التسوق البلاستيكي، وهذه غير ممنوعة، يعني ممكن استخدامها مخصصة لهذا الغرض
1: حتى يكون يعني مثلها سميك نوعا ما بحيث أنها ما تساهم في بعثرتها.
2: نعم، توجد لها مواصفة عمانية قياسية معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة وتوريد الاستثمار، فهي هذه متاحة ولم يشملها يعني قرار المنع في القرار 8/2024 منع استخدام أكياس التسوق البلاستيكية.
1: نعم. قد يكون هناك من يسمعنا الآن ومضى به من العمر الكثير واستخدم هذه الأكياس في تغليف لحومه، أسماكه، الدجاج، الفواكه، يقول أين هذا الأمر عنا من زمان، يعني ليش ما سمعنا عنه قبل؟ بصفتك مختصة في هذا المجال، جزاك الله الخير مهندسة ابتسام، ما هي أكثر معلومة خاطئة منتشرة بين الناس حول البلاستيك وأضراره وتودي أنك تصحيها من خلال هذه المحاورة؟
2: بالنسبة للمعلومة الخاطئة والمنتشرة واللي تعودنا نسمعها دائما بين الناس، لأن نحن نستخدم البلاستيك بشكل مستمر لم نلاحظ أضرار، يعني بالرغم من استخدامنا المفرط له، لكن بالإضافة إلى أن يعني سهولة حمله بسبب خفة وزنه، تكلفة منخفضة، تواجده بكثرة، وعدم قدرتنا مثل ما تفضلت عن الاستغناء عنه يعني في الجوانب في مختلف جوانب يعني الحياة. بس الواقع اللي يعني يجهله الكثير يعني ان البلاستيك نحن الخطر ما نقدر نشوفه اليوم بعيننا المجرده، نتيجه تراكم يعني في مواد كيميائيه سامه مضافه الى تتراكم في اجسامنا، تتراكم لحد ما توصل حتى عبر السلسله الغذائيه لاجسامنا، تسبب لنا يسبب هذا التراكم تراكم جزيئاته الدقيقه اللي هي المايكرو بلاستيك اللي تحدثنا عنها خلال هذا الحوار، في النهايه تصل بنا الى تاثر صحتنا، يعني ممكن حتى تسبب يعني والعياذ بالله أمراض سرطانية، اضطرابات هرمونية، كذلك عند حرقة نفس الحاجة يسبب أضرار سواء صحية أو بيئية.
1: صحيح. في الأسبوع الماضي كنا وقفنا عن تطبيق هيئة مع تطبيق هيئة البيئة المرحلة الخامسة من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، قلنا أنه في يوليو الحالي، كيف سيتم الأمر ومتى تحديدا؟ هل هناك توقيت معين تم تحديده المهندسة ابتسام؟
2: نعم، دخلت المرحلة الخامسة من الخطة الزمنية للقرار من أول من يوليو، يعني قبل يومين تقريبا دخلت خلاص تم تطبيقها
1: من يوليو. نعم.
2: أيوة، 1 يوليو.
1: جميل، يعني بدأت خلاص مع بداية هذا الشهر.
2: بدأت مع بداية هذا الشهر لحد نهاية السنة إن شاء الله، بداية السنة القادمة راح تكون إن شاء الله المرحلة السادسة بإذن الله
1: تعالى. موفقين، لكن لزاما علي قبل أن أنهي معك المقابلة أني أذكر بالبدائل، ما هي أشكال وطبيعة البدائل المستدامة عوضا عن هذه الأكياس؟
2: بالنسبة للبدائل طبعا توجه لاستخدام الأكياس الورقية أو الكرتونية أو القطنية أو القماشية، والتوقف بشكل تام عن استخدام أي كيس بلاستيكي أو حتى محتوى يتكون من ضمن إنتاجه البلاستيك.
1: نعم، على أي حال يعني كاقتصاد وكمصانع عندما تجد أنه الكيس البلاستيكي غير مثمر وأنه البديل ممكن يكون يحقق مكاسب أخرى، أتوقع الكل سيتوجه للإنتاج الأكياس الأخرى البديلة هي التي هي بعيدة عن الكيس البلاستيكي.
2: بالضبط، يعني كان ضمن أهداف إصدار القرار اللي هو أن نوصل لمصانع مستدامة مصنعة للبدائل المستدامة اللي ممكن استخدامها وتكرر استخدامها أكثر من مرة، بالتالي راح نقلل من النفايات البلاستيكية، عبء النفايات البلاستيكية، أختارها على سواء كان على البيئة أو صحة الإنسان.
1: جميل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ما أدري هل هناك مظاهر احتفال معينة أو فعالية معينة عن هذا اليوم، اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية؟
2: نحن على مستوى يعني كهيئة بيئة دائما يكون في بعض الرسائل اللي التوعوية اللي تكون ضمن منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة البيئة، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الجانبية التوعوية اللي كمبادرات يعني مع الفئات مختلفة من المجتمع.
1: نعم،
2: فيصير مثل الحملات اللي هي التوعوية.
1: نعم،
2: يعني
1: على أي حال مقابلتنا هذه يعني إحدى الجهود منكم في إيصال المعلومة وتوعية في هذا الشأن. المهندسة،
2: شكرا، جزاك الله خير أستاذ أحمد،
1: الله يسلمك. المهندسة
2: دائما ما مقصرين.
1: الله يسعدك. المهندسة ابتسام بنت خميس الهلوني، رئيسة قسم إدارة الموارد الكيميائية بدائرة إدارة الموارد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد.
2: شكرا لك، يعطيك العافية، نهارك
1: سعيد. الله يسعدك. دائما المواضيع المهمة اللي تتقاطع مع حياتنا، مع معيشتنا، مع صحتنا، نحن لا نتردد في أن نسعى أن نقول نغطي الموضوع كما ينبغي لمزيد من الفائدة. 10 ثواني، هناك عناوين للأنباء والعودة من جديد.
0: التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم يلتقي بدولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن، وجلالته حفظه الله ورعاه يتلقى دعوة خطية من جلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة. وسط أنباء عن إحراز تقدم اختتام جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالدوحة. قتلى وجرحى إثر تفجير عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق. عشرات القتلى والمصابين في هجوم روسي واسع بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 400 شخص، ومنظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا. الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية تنمية تعلن عن تأسيس صندوق عمان للتطوير العقاري. والطيران العماني يحتفل بتدشين 5 وجهات دولية، وطيران السلام يسير أولى رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة ميدان أندونيسيا. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين.
2: صباح الياسمين. وعلى إيقاع إن غاب عني وسافر جيبوه، نحن ولم نسافر، إذا سافرنا فهو أثيرا معكم أيها الأصدقاء. نجدد التحية في الساعة الثانية من عمر البرنامج، نرحب بمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق، إن شاء الله يقضي معنا أجمل الأوقات. تقبل التحية مني أحمد الحمداني، الزميل سالم الصريدي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. أذكركم موضوعنا عن حفظ الأسرار، نكمله إن شاء الله بعد هذه الفسحة، فسحة بسيطة بإيقاع سر حبي.
3: سر حبي ما انكشف، إيش يخلاني أعشق فيه العشقة

0: يردد نجادي الخصوصية سور لا سجن، كلما ضاقت الدائرة حولك اتسع صدرك. الناس تظن أن السعادة في المشاركة والتوثيق والإعلان عن تفاصيل حياتهم، والحقيقة أن أغلب ما يسرق طمأنينتك هو كثرة العيون المسلطة على باب بيتك. عن الأسرار المعنى: تفاصيل حياتك ليست مادة للاستهلاك، رزقك، سعادتك، مشروعك الجديد، دمعة سجودك، خطتك للسنة القادمة. هذه بذور، والبذرة إذا عرضت للشمس قبل أوانها احترقت. شكرا للتحية، اجعل لحياتك غرفة مغلقة، كلما كان الباب أوثق كان القلب أهدأ. جميل هذه النصيحة يا علي. هنا أيضا مجموعة من الأبيات، لكن قياس الوقت لا يخلينا ندرك. مكالمة، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وأزكى وأشرف آياته أستاذ الكريم أبا نواف.
0: حياك أبو الفضل، شخبارك طيب إن شاء الله؟
1: نشكر الله ونحمده دائما، أقول نرجوه ولا نرجو سواه، وأتمنى لنا ولكم مزيدا من الصحة والعافية. ويا حبيبي الكريم، عطر الله صباحكم وصباح المستمع بالخير والصحة والسعادة والحب والوئام والإخاء والصفاء. اللهم احفظ هذه البلاد من شر من كاد، يا من عليه الاتكال والاعتماد. اللهم تقبل منا صالحات الأعمال وحقق لنا كل الآمال، يا سميع يا متعال. حقيقة أنت ذكرت قبل قليل يعني ذهبون للسمك، أنا حقيقة ذهب يعني سوق السمك، لكن قلت توقفت قليل أيضا عند عودتي، قلت أسلم عليكم.
0: حياك الله. اليوم نتكلم عن حفظ الأسرار، إلى أي مدى تشوفه متحقق هذا المعنى في حياتنا؟
1: والله سيد الكريم، أول شيء أن كما ذكرتم أن حفظ السر حقيقة أمانة وأيضا من شهامة الرجل. زين يا سيد الكريم.
0: نعم.
1: ولكن ماذا أقول لك، يعني يجب أن تكون يعني صدورنا هي صندوق حفظ سرنا، واللسان دائما هو المفتاح، يجب أن لا نسلمه إلى الجميع. يعني تقول هناك من يقول على أنه يجب أن تعطي سرك، مثلا إذا أعطيت سرك تعطيه لمن

0: تثق فيه ويكون يعني تجد فيه الصدق والأمانة. أين يحفظ الأمانة؟ يعني تجد هناك من يقول لك والله سرك في بير، تجد أن سرك في مهب الريح، لا في بير ولا في طوي، هذا للأسف الشديد. وهناك يقول لا، من يقول يا أخي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أحد الأسرار إلى حذيفة ابن اليمان، أقول له أتينا بشخص كحذيفة ابن اليمان. لا سيما أيضا حفظ أسرار العمل، لأن حفظ أسرار العمل من الأمانة.
1: صحيح.
0: وكل شيء أمنت عليه فهو أمانة، والعمل أمانة، وحفظ الأسرار ما زال أقسمت على أن تحفظ سر العمل وأن تقوم وأن تخلص للوطن مثل على سبيل المثال، يجب أن تحافظ، والأمانة حملها ثقيل سيد الكريم.
1: صحيح.
0: يعني إن أقول يا أخي إذا أعطيت سرك مثلا إلى زوجتك أو لأخيك لا يتجاوز، والله الآن تتعطي سرك حتى إلى أحب وأصدق الناس إليك كما تظن فيه الأمانة، ولكن إذا ما حدث بينك وبينه خلاف قال لك والله سأذيع سرك لكل الناس، أين الأمانة؟ أين الصداقة؟
1: هو في هذه الحالة أنت لم تحسن اختيار من تعطيه سرك، لأنه السر على فكرة يعني شيء ثمين عند الإنسان، والإنسان مهما أصابه في الحياة فلا يفتح قلبه وهكذا يعبر عما يجول بخاطره إلا مع إنسان أو شخص ثقة. أنا آسف لمقاطعتك لكن عشان الوقت، وأيضا عبد الرحمن يقول لي مكالمات كثيرة والرسائل أيضا لم نستعرضها حتى اللحظة، فأشكر لك هذه الإطلالة يا أبا الفضل.
0: بارك الله فيك.
1: أحسنت. أخونا سعيد السباعي يقول في طريقنا من ولاية قريات إلى الجبل الأخضر في رحلة مميزة برفقة مديرنا الأستاذ مرشد الريامي، زملائنا شباب وزارة المالية، نسأل الله التوفيق والله يديم الأخوة والمحبة، توصل بالسلامة، تذهبون إلى درجات الحرارة المعتدلة يا سعيد، توصل بالسلامة إن شاء الله. يعذرون اليوم الرسائل كثيرة وطويلة، يعني صفحات ومعظمها بعيدة عن موضوعنا. نقترب من رسالة أخونا أحمد بن عزيز الحسيني اللي دائما هكذا ما يشاركنا بإسهاماته الجميلة، بقرأها. يقول الثقة هي أساس العلاقات الناجحة، وحفظ الأسرار يعد من أبرز صور هذه الثقة، فعندما يأتمنك شخص على أمر ما فإنه يضع بين يديك مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية شخصية. صحيح. في تفصيل آخر يردد في مجال العمل يعد الحفاظ على سرية المعلومات من أهم صفات الموظف الناجح، سواء كانت هذه المعلومات تخص المؤسسة أو العملاء أو زملاء العمل، فالموظف الذي يحفظ الأسرار يكسب احترام الجميع وينظر إليه على أنه شخص جدير بالثقة، بينما قد يؤدي إفشاء المعلومات إلى فقدان المصداقية وإلحاق الضرر بالعمل. أضيف لو سمحت لي سباعي، عفوا العزيز الحسيني، أضيف لهذه المعلومة الجميلة جدا أنه في هذا الزمن السر ليس مجرد سر عابر، السر في هذا الزمن التكنولوجيا والتقنيات وخلافه معناه معلومة، مثل ما ذكرت المعلومة هذه تؤثر سلبا إذا ما استغلها الآخر السامع لسر أنت أبحت له بطريقة سيئة، وسوف يحرج أو يسيء إلى من نقل الكلام وإلى صاحب العلاقة 100% خضوها. هذه الأيام إذا في حروب معينة، وهي حروب معلومات، خميس العبري انتظرنا عبد الرحمن، ممكن تكلمه لأنه بعد المكالمة الثانية. طيب تسمح لي أيضا الحسيني أكتفي بهذا، أنت أخذت جانب بالحياة الاجتماعية، وأيضا تبقى الأمانة بحفظ الأسرار من الصفات التي تميز أصحاب المبادئ. صحيح. شكرا لك أحمد بن عزيز الحسيني. محسن التوبي، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، نصبح عليك يا أبو نواف، نصبح على طاقم البرنامج وجميع المتابعين هذا البرنامج، ونقول للجميع جمعة مباركة، بارك الله فيك.
1: الله يعطيك الخير والصحة والسلامة يا رب العالمين. باختصار القول، ماذا يمكن قوله عن حفظ الأسرار وأهمية هذا المعنى؟
2: بالفعل أبو نواف، أنت صراحة أثرت موضوع جميل جدا ومهم أيضا، وليس هو مجرد موضوع فقط، ولكن هذا الموضوع صراحة يهم شريحة كثيرة من المجتمع ويهم المجتمع أيضا. طبعا هي هذا الإنسان في حفظ الأسرار، هو ما دام على هذه الأرض ويمشي على هذه المناكب هذه الأرض ويتعامل مع المجتمع، تحدث له أسرار سواء كانت يعني اجتماعية أو أمانة عمل، فهو يتعامل مع مجتمع ويتعامل مع يعني مع مجتمع يعني بجميع أنواع، وفي قدرات لحفظ الأسرار أيضا، ولكن الإنسان يجب أن يختار من يعطي سره لهذا الشخص، أن يكون الثقة متميزة عنده، لأن السر يعني أصبح كما سبقنا الآخر والفضل، أصبح لو شيء بسيط بينك أنت وبين الشخص هذا، يجب لا يتدخل في السر. السر هذا يعتبر أمانة في عاتق هذا الرجل الذي أنت تنمت سره، فما يخلط أنه سوء فهم، مجرد سوء فهم أيضا يؤدي إلى فتح الأسرار وإثارة الأسرار اللي دارت بينك وبين هذا الشخص. تحفظ الأسرار سواء كان في الوظيفة، في العمل، في المؤسسة، في التعامل مع المجتمع، ولكن الإنسان هو المسؤول الأول والأخير من يعطي السر وليس المؤتمن للسر.
1: المشكلة أنه هذا السر إذا وصل عند أحدهم غير ثقة، أول كان ممكن يكلم فيه يخبر عنه واحد اثنين، لكن الحين ممكن إذا نشروا في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، تخيل كم من الناس وصلتهم هذه المعلومة.
2: حتى بعض المعلومات أيضا، أنت يعني أنت أتمنك شخص في رسالة في التواصل الاجتماعي وخصك برسالة أو بسر يعني بموضوع خاص، يجب أن تكون تتجنب، لأن أنت لما تتواصل مع التواصل الاجتماعي أنت خلاص يعني أنت السر أصبح ليس سرا اللي أنت عطيته شخص وشخصين أو عدد معين، أصبح أنت هذا السر يعني انتشر بشيء كبير ما تقيس ما تحسب عقبه، وفي ناس أيضا بعد في ناس متفرغة لهذا أن تضيف شيء لهذا السر.
1: صحيح
2: تبدي أكثر عما هو في السر أساسا أو في الرسالة الذي نشرت، يعني يجي في ناس متفرغة، يعني أي واحد ينقل معلومة يعني كما تقول ينقل معلومة غير صحيحة ليس من مصدرها، هذا أيضا من عدم حفظ الأمانة أو إنه من فتن يعني.
1: صحيح.
2: الناس أصبحت متفرغة على أجهزتها وعلى تواصلها وعلى التقنية وليس وراها أي شيء إلا نقل الكلام والترصد على صغيرة وكبيرة وما هي.
1: نعم البعض منهم هكذا، لا خلينا لا نعمم، هناك من يحفظ السر.
2: أنا أقول لك لا نعمم أبو نواف، لا نعمم، لكن هذه لو شريحة بسيطة لكن تأثر.
1: تأثيرها كبير والله توبي.
2: ولكن نسأل الله، والأمانة تحتفظ إذا كان الحافظ الديني موجود، هذه نقطة أساسية وقاعدة.
1: صحيح، هي الأساس، هي الأساس. نعم
2: هي الأساس.
1: نعم،
2: إذا أن أنت تتدبر القرآن، ما نزل في القرآن وما أتى في القرآن وتتبع السنة، وأنت عندك حافظ ديني، تأكد كل التأكيد أن يبقى أمانة السر موجودة، وأمانة الأمانة العمل موجودة، وأمانة المجتمع بشكل عام موجود، لأن الحافظ الديني هو المحرك الأساسي.
1: صحيح، في هذا الشيء ما من شك التوبي. شكرا جزيلا،
2: بارك الله فيك واشكركم على هذه المواضيع،
1: أحسن.
2: تحياتي لجميع من يعرف مصنفه.
1: حياك الله، بارك الله فيك. أم سهيل توافقنا الرأي، تقول أصبح كتم الأسرار منعدم بصراحة، تقول سر راح تحصله بجميع التواصل الاجتماعي، منشور سواء باللمز والهمز، بمعنى افهموني، اللي ناشر ما يرتاح لين يسمع زميله ضارب ترند بنشر السر وفضعه، بالعكس والله ايش من راحة اللي حققها في ازعاج انسان قريب منه. اكيد لا، قبل قليل كنت هنا والان انا في البيت. سعيد الهشامي من معنا؟ صباح الأعمال. يلا
3: صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال. اليوم في ولاية الحمراء يحتفل بمحافظة الداخلية بافتتاح ملتقى فرق المشي الثاني لعام 2026، وأيضا هناك فعالية أخرى وهي تدشين الفعاليات الصيفية بالجبل الشرقي كعادته. من هناك زميل خميس بن راشد العبري مراسل إذاعة سلطنة عمان يعطينا بالتفاصيل. أخي خميس حياك الله معنا، وجمعة مباركة عليك ونهارك سعيد يا رب العالمين.
4: أسعد الله صباحك بكل خير وسرور أخي العزيز الأستاذ أحمد وللزميل المخرج وكل من يتابعنا. تحية متجددة من هنا من الجبل الشرقي مع الأجواء الصيفية المميزة في قمم الجبال. وفعلا اليوم هذه الاحتفالية السياحية الرائعة والتي تأتي أيضا تتويجا للفعاليات المتزامنة مع الصيف سواء في ولاية الحمراء أو في ولاية الجبل الأخضر أو الولايات أيضا الأخرى التي تعنى بالسياحة الصيفية.
1: جميل جميل.
4: إن شاء الله ستكون الفعالية ممثلا لسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري اللي نتمنى له إن شاء الله يعود بالسلامة بعد فترة الاستجمام. يرعى هذه الفعالية الأخ العزيز أحمد بن سالم التوبي وهو المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة الداخلية. هذه الفعاليات طبعا تعكس الرقي في الجذب السياحي وتعويد أيضا الناشئة على الاستطلاع والتمكن من الطرق الجبلية، إضافة إلى أنه هذه الفعاليات تعنى باستمرارية الاستمتاع بالأجواء الصيفية الجميلة لمدة شهرين، الشهر السابع والشهر الثامن يعني يوليو وأغسطس، واللي تنطلق في بركة الشرف في الجبل الشرقي من ولاية الحمراء بمشاركة مجتمعية، حيث أن هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة بمشاركة الأسر المنتجة والفرق والفرق الثقافية اللي في إن شاء الله ستمتع الحضور خلال هذه الفترة. أنا حقيقة الأخ أحمد عندي ضيف والأخ عبد الله بن سليمان الشكيلي رئيس لجنة السياحة بمحافظة الداخلية وهو أيضا عضو اللجنة المنظمة لملتقى رؤساء فرق المشي.
1: نعم.
4: وهم ينظموا هذه الفعاليات.
1: يلا خميس عندك الكلام عندك الكلام.
4: شكرا أخ أحمد.
1: الله يسعدك.
4: هو أيضا الأخ عبد الله الفعاليات هذه من المشي ليست فقط على المستوى المحلي إنما يكون على مستوى خارج السلطنة. الأخ عبد الله سعد الله صباحك.
5: صباح النور، حياك الله أخي خميس ونرحب أيضا بالمستمعين الكرام ونشوقهم لهذه الأجواء الجميلة في الجبل الشرقي حيث درجات الحرارة لا في العشرينات في هذا الوقت.
4: شاهدنا يعني يوم أمس غشات مطرية جميلة عكست أيضا أجواء لطيفة جدا خلال الفترة المسائية.
5: أكيد الأمطار الحالية في هذه الأيام أكيد مشوقة للناس ومحبي متابعة الأمطار والاستمتاع بهذه الأجواء المميزة في هذا المكان المميز.
4: أنا دائما أقول إنه المناطق الجبلية ربما يعني تكون جاذبة أكثر في الصيف رغم إنه السياحة الشتوية عندنا اللي هي القادمة من خارج السلطنة، ولكن حرصت يعني اللجنة المنظمة على تفعيل هذه المواقع السياحية في قمم الجبال.
5: طبعا هذا ما يميز سلطنتنا الحبيبة وهو التنوع في المناخ في من محافظة إلى أخرى، وبالتالي السائح يجد مطلبه في أي موسم. حاليا في الصيف دول الخليج هناك يتواصلوا معنا الأصدقاء حرارة شديدة وقد تكون المناطق السياحية بعيدة لديهم، ولكن الحمد لله في عمان هناك تنوع والأماكن قريبة من المواطنين وبإمكانهم يستفيدوا من هذه الفرص. وما زاد هذا الموضوع ميزة وجود الفعاليات التي تنفذ في هذه المناطق وهذه في هذه المناطق المرتفعة الجبلية التي تجذب المزيد من السواح.
4: يعني فعلا الأخ عبد الله مجرد الفرق حوالي 20 إلى 25 كيلومتر من مركز ولاية الحمراء درجات الحرارة في الأربعينيات نصل إلى قمة الجبل وأجواء لطيفة. فماذا عجلتم يعني لهذه المناسبة أيضا؟
5: طبعا تم هذه في هذه المناسبة راح يكون تدشين فعاليات متنوعة، فعاليات سياحية صيفية، والتي طبعا السائح عندما يصعد إلى الجبل دائما مطلبه وجود فعاليات مصاحبة للأطفال، وكذلك أيضا يمكنه الاستمتاع أكثر بوجود الجلسات وبوجود المنتجات. ستكون هناك طبعا أماكن للألعاب للأطفال، وكذلك أيضا ركن للأسر المنتجة، وبالتالي السائح يجد أيضا تنوع في هذا المكان. أيضا هناك طبعا منافذ المنتجات المحلية، وأيضا لمن يرغب في ممارسة الرياضة والمشي ورياضة المغامرات أيضا سيجد مطلبه، وهناك مسابقات وجوائز يعني أيضا تشد السائح وإلى المكوث أكثر في هذه المناطق.
4: على يعني على مدار شهرين ستكون هذه الفعالية مستمرة، وبالتالي أيضا هناك في الجبل الشرقي مواقع إيوائية أو أماكن إيوائية ربما تنعش الحركة السياحية خلال هذه الفترة.
5: طبعا خلال هذه الفترة السائح قد يعني يرغب في المكوث أكثر من يوم، بالتالي هناك يعني منشآت سياحية مستعدة لاستضافة السواح والمواطنين، وهي متنوعة من الفنادق والاستراحات والنزل يعني البسيطة أيضا وبيوت الاستضافة كذلك. وكما يمكن أيضا للسائح التخييم في أجواء جميلة في الجبل الشرقي.
4: أعرج ولو بشكل أيضا آخر أخي عبد الله، وأنت رئيس لجنة السياحة غرفة تجارة الصناعة عمان بمحافظة الداخلية، نعرج على موضوع مهرجان ولاية الجبل الأخضر، صيف الجبل الأخضر، وهو يتكرر سنويا. نعطي نبذة أيضا للمستمع الكريم، لأنه أعتقد خلال الأيام القادمة سيبدأ.
5: طبعا من الفعاليات السياحية كما ذكرت أخي خميس مهرجان الجبل الأخضر، والذي سينطلق خلال هذا الشهر كذلك ويمتد إلى شهر أغسطس. هناك العديد من الفعاليات السياحية، وأيضا تم التركيز أيضا على الفعاليات الرياضية والماراثونات والسباقات، إضافة إلى ما ذكرناه يعني فعاليات شبيهة للجبل الشرقي، معارض للأسر المنتجة، مناطق ترفيهية. هناك أيضا أكثر من موقع وأكثر من جدول خلال هذه الفترة إن شاء الله.
4: أيضا الجزئية الأخرى اللي هو ملتقى الملتقى الثاني لفرق المشي، أعتقد أنكم 70 مشارك، هل يعني هم من محافظة داخلية من باقي المحافظات؟ نعطي نبذة للمستمع الكريم عن هذه الفعالية أيضا واللي تتزامن اليوم وتدشن من ضمن الفعاليات السياحية.
5: طبعا تزامنا مع تدشين فعاليات سياحية سينطلق اليوم ملتقى فرق المشي. طبعا رؤساء الفرق ونوابهم سيجتمعون اليوم في الجبل الشرقي مع فعاليات مصاحبة لهم. هناك محاضرات تثقيفية في مجال الصحة والسلامة، وهناك كذلك محاضرات تثقيفية في البيئة والحياة الفطرية والزواحف، كما ستكون هناك جلسات نقاشية يوم السبت لأيضا مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفرق، وهي فرق من مختلف محافظات السلطنة. تجمعها كذلك المسارات السياحية الشتوية التي أيضا تستعد هذه الفرق لتنفيذها خلال موسم الشتاء القادم، وهذه المسارات السياحية تستقطب آلاف من المشاركين للتعرف على أيضا المزايا التي توجد في ولايات السلطنة.
4: ومن مختلف الأعمار أعتقد أنتم عندكم المشاركين ليس من فئة واحدة، لكن ما شد انتباهي أنه تعريف أيضا من المشاركين ليس فقط بالنسبة للجبل الشرقي، حتى بالنسبة للجبال الأخرى، تعريفهم بالمسارات الجبلية التي كان الآباء والأجداد يسلكوها في التنقل، وأيضا خطوط المشي أو ممرات المشي الحديثة التي وضعت لها علامات بحيث أنه الإنسان ما يتوه. مع وجود التقنية الحديثة أيضا جميل جدا يعني أن نرى هناك يعني مناطق جذب سياحية في موضوع يعني الهايكينج والتراكينج في الجبال أو ما يسمى بالمشي الجبلي.
5: نعم طبعا كما تعرف أنه عمان تسخر بالمسارات الجبلية القديمة جدا، يعني حاليا هناك جهود لتعليم المزيد من المسارات، هناك طبعا تم تعليم الكثير العشرات من المسارات الجبلية، وهناك جهود لتعليم وتوثيق مسارات أخرى. طبعا من ضمن الأنشطة اللي راح نعملها زيارة أحد المسارات القديمة، طبعا هو مسار قرية يوية واللي هو يربط بين الجبل الشرقي إلى قيوت إلى الجبل الأخضر، وهذا المسار طبعا يمتد أيضا قد يصل إلى إذا أرغبت في يعني إلى سمائل حتى إلى العافية. هناك مسارات طبعا إذا عرقنا المسارات الجبلية بعض المسارات يعني تصل إلى 200 كيلومتر.
4: معظم جبال الحجر الغربي.
5: نعم جبال الحجر الغربي، هناك تواصل بين المحافظات، محافظة داخلية وجنوب الباطنة. السائح إذا رغب أيضا يقدر يستطيع يحصل على المسارات من بعض التطبيقات الإلكترونية والافتراضية.
4: جميل جدا، احنا أيضا ما نبغى نحرق على المستمع اللي يحب يشارك معكم يتواصل، وهكذا سوف تكون يعني فعاليات فعلا مستمرة سواء في الصيف أو في الشتاء. بالنسبة لي عموما كل الشكر لأخ عبد الله، شكرا جزيلا، وأيضا نتقدم للشكر بالشكر الجزيل لشرطة عمان السلطانية على جهودهم في التنظيم، البيئة، مكتب والي الحمراء، مكتب محافظة الداخلية، والجهات اللي أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات. شكرا جزيلا، هذا كل ما لدينا الأخ أحمد. يعني حبينا
1: جميل جميل جميل
4: المستمع الكريم في هذه الصباحات وفي هذه الأجواء الصيفية الرائعة. لا نقول إنه صيفنا حار، لكن صيفنا مشجع أيضا خاصة في المناطق الجبلية. صحيح. إن الواحد يستمتع يعني تخييم فعاليات سياحية أماكن هوائية، جلسة مع العائلة، جلسة مع الأصدقاء. فالحمد لله أيضا على نعمة الأمن والأمان. آمين. اللي تزخر بها السلطنة.
1: الحمد لله. زميل خميس العبري شكرا لك على هذه الصورة البهية، وإن شاء الله كذا الدعوة تكون واصلة لمن استمع إلينا يود أن يزوركم خلال الفترة المحددة، أو يعني هو الوقت مفتوح للجميع، للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. شكرا خميس، شكرا، صباحك خير. حياك الله، الله يسعدك. عودة لموضوعنا حفظ الأسرار، يردد محمد بن خليفة النعماني هذا القول الماثور: حفظ الأسرار هو خلق رفيع وركيزة أساسية من ركائز الثقة والوفاء بين الناس، فهو يعكس نضج الشخص وقوة شخصيته وأمانته في التعامل مع الآخرين. جميل هذا المعنى. صباحكم سعيد من أم ناصر الهادي. ماذا تردد، ماذا تقول لنا أم ناصر في موضوعنا؟ تقول: صباحكم بكل خير ونور وسرور للحفاظ على أسرارك، اجعل الصمت قاعدتك الأساسية، وتذكر أن السر متى خرج منك أصبح ملكا لغيرك. تجنب الثقة المطلقة في مشاركة التفاصيل الحساسة، وقيم الأشخاص قبل البوح لهم. جمعة مباركة للجميع. شكرا شكرا يا أم ناصر الهادي. جولة خميس العبري أكيد يعني أعطتنا يعني تذكار جميل، فعاليات الصيفية، الجبل الشرقي، الجو المعتدل، هكذا تشكل جغرافية عمان المنظر الجميل لتبقى دائما كما هي، جميلة وحلوة.

جميل جميل هذا الإيقاع. سالم الجعفري سعد صباحك. بعيد عن موضوعنا ولكن مهم جدا ونحن نتكلم عن جمال عمان. يقول تعد أسواقنا التقليدية العمانية إرثا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا عريقا، حيث يتجمع الناس من مختلف شرائح المجتمع منذ الصباح الباكر، ويقصدها البائعون من شتى ربوع بلادنا لتعرض فيها السلع والبضائع واللحوم والدواجن والحلويات والمشروبات والسعفيات. يردد ما أجمل التجول في أروقتها والاستمتاع بأجوائها وسماع أصوات المناداة ومشاهدة زحام الناس الذي يعكس روحها النابضة بالحياة.

صباح الروقان مليء بالأمنيات الجميلة، صباح ينساب كالنور فوق ضفاف الروح. هنا تبدأ الحكايات بهدوء. مهند السعدي.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين، صباح المكالمات عن حفظ الأسرار وأهميته. 2-4-6-9-8-1-5-1. ولا زلنا نبحث في الرسائل عن مكنون آخر يفيدنا فيما ورد إلينا عن هذا المعنى. الرسائل كما تعلمون والرقم ليس غائبا عنكم 7-2-4-4-2-0-0-9 عن طريق الواتساب. مكالمة، طيب بانتظار المكالمات. شوف هذا وقتها ونجد أن قد يكون ذهبوا، قد يكون استراحوا، قد يكون انشغلوا. أعود للرسائل التي لم أقرأها، قريناها هذه طويلة طويلة سليمان، لكن يلا بقرأ. الثقة هي أساس العلاقات الناجحة، قرأتها. مكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبو نواف، حياك الله.
1: حياك النعماني،
2: سعيدين بسمع صوتك.
1: الله يسعد أيامك بالخير إن شاء الله.
2: يا مرحبا وسهلا.
1: خبرني
2: اليوم كلمة ما شاء الله عن حفظ الأسرار.
1: نعم.
2: موضوع مهم هذا الموضوع اللي تكلموا عنه. فحفظ الأسرار هو الركن الأساسي في بناء العلاقات الإنسانية، فبدون هذا الركن لا يكتمل.
1: نعم.
2: يعني العلاقات الإنسانية لا تكتمل. وهناك أبعاد لحفظ الأسرار، أبعاد أسرية وأبعاد مسؤولية أيضا، وهي أمانة في عاتق كل إنسان لحفظ هذه الأسرار، وأمانة اللي جو ذكر في القرآن الكريم عن الأمانة، إنا حملنا قال الله تعالى
1: إذا ما حافظنها ممكن نسترجعها نحن.
2: عن
1: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها
2: واشفقنا منها وحملها الإنسان
1: إنه كان ظلوم جهولا.
2: نعم. الجبال والأرض ما طاقت تحمل هذه الأمانة.
1: نعم.
2: أما الإنسان فحملها وهي في عاتقه إلى يوم القيامة.
1: نعم. من زهوه ومن غروره، لأن الأمانة. نعم. أمانة أمانة.
2: نعم بالفعل.
1: شكرا. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك أبو نور.
1: أحسنت. النجادي شاركنا بأبيات أخرى مع أنك أنت طيب ما يمنع. ما قيل من حفظ الأسرار وعدم الكشف بها وضبط النفس ووزن الكلمة قبل النطق بها. يقول عبد الله بن زويب رحمه الله: صدرك على غالي سرائرك زر، لا تصير سطح كلما جل مطر خر. بالمحلي، صدرك على غالي سرائرك زرة، لا تصير سطح كلما جاء المطر خر. ولسانك أصحاب الفتن لا تجر، في كلمة عوجة يجي ردها مر. الله، لو عندك القصيدة كامل أرجوك يا علي جيب لنا إياها، نسمعك فيروز والمستمعين. يا

0: يا طير
1: يا
0: يا
1: طير سافر بنا
0: طير،
1: وحلق مع أفراح الناس في يوم الجمعة، مناسباتهم السعيدة مثل هاليوم. آخر مكالمة ونتمنى الاختصار عن حفظ الأسرار. سلام عليكم.
2: أبو نواف صباحك الله بالخير.
1: حياك العلوي.
2: كيف صحة أبو نواف؟
1: الله يسعدك.
2: كيف الأولاد والأهل؟
1: بخيرين، ماشي وقت المخابر الحين.
2: الله يسلمك ويحييك، ما أسلم عليك في اليوم جمعة طيبة إن شاء الله تعالى، الله يحفظكم ويحفظ جميع العاملين، والسلام على جميع الأخوة الذي يسأل عن حمد راشد خميس العلو من ولاية أنكل، وجزاكم الله خير. ما بطل
1: ال- ال- ال- ال- الحين انت مروح صوب المونديال، انا اسمع صوتك كل يوم تراني ها وتشجع ما شاء الله. خلي ما عرفناك رياضي يعني.
2: والله ابو نواف يعني هذا رياضي من الاخوه اللي مقيمين في الاذاعه، هم اعطوني يعني حاجه يعني اسمع البث واسمع لهم صوتهم الطيب.
1: لا لا مبدعين هم ما شاء الله ما شاء الله، حسين العميري وصادق.
2: مثل ما شاركك انت الحين في هذا اليوم الصباح، ما يجي انا ما اسلم عليهم في المساء ان شاء الله تعالى.
1: نعم النجاد يقول لك جايينك فريق البرتغال
2: اليوم. احنا نترجى اليوم عاد بعد اليوم، انا متسهبل له اليوم هذا الفريق ان شاء الله تعالى ان شاء الله، وان شاء الله تعالى على خريف صلالة ان شاء الله اتواصل عندك تاريخ 4 ان شاء الله 4/7 ان شاء الله تعالى
1: ان شاء الله. مشكور مشكور يا حمد
2: ان شاء الله تعالى، متواصلين عندكم جزاكم الله خير. سلم على جميع الاخوه العاملين في الاذاعه من صغير وكبير، والله ما يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله جميع الاذاعات في السلطنه، وشكرا وجزاك الله خير.
1: حياك الله. عبد الرحمن وين نروح؟ يلا
3: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
1: مجموعة من الأحداث رصدناها وقد حدثت في مثل هاليوم 3 يوليو ابتداء من العام 1886، المهندس والمخترع الألماني كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه. في عام 1890 انضمام ولاية إيداهو للولايات المتحدة لتصبح الولاية 43 في ترتيب الانضمام. أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن كان في عام 1928، وفي عام 1948 تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتيل الدنماركية. أيضا في عام 1962 جبهة التحرير الوطني الجزائري تعلن انتهاء ثورة التحرير بعد أن أقرت فرنسا باستقلال الجزائر، ولم يتبقى سوى التصديق الرسمي على الاتفاق بين الجانبين. وصولا للعام 1979 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان، وسفينة حرب أمريكية تسقط طائرة ركاب مدنية إيرانية في الخليج العربي، قتل على أثرها 290 شخص. كان هذا الحدث في العام 1988
3: في مثل هاليوم.
1: وصولا إلى 2004 الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند كان في مثل اليوم 3 يوليو. أما في عام 2005 دخول القانون الوطني الذي يشرع زواج شخصين من نفس الجنس حيز التنفيذ في إسبانيا للأسف. في 2013 انقلاب عسكري في مصر بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، حكم هذا الشاع أطاح بالرئيس محمد مرسي. في 2015 الطائرة الكهربائية سولار أمبلس 2 تحط في هاواي قادمة من اليابان، وبهذا تكمل الطائرة رحلة ملاحة دورانية بدأت من أبوظبي.
3: في مثل هاليوم.
1: في 2018 فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان بسبب السيول تخلف 126 قتيلا و86 في عدد المفقودين. في 2019 طائرات حربية تقصف مركزا للمهاجرين الأفارقة في مدينة طرابلس الغرب، مما أدى إلى مقتل 53 شخصا وجرح ما يزيد عن 130 آخرين. وحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي يتبادلان الاتهامات حول هوية المنفذ. في 2020 الجزائر تستعيد رفات 24 من قادة المقاومة الجزائرية بعد مرور 170 سنة على احتجازها وعرضها في متاحف فرنسية مختلفة.
3: في مثل هاليوم،
1: وصولا إلى وفيات اليوم، من وفيات اليوم من الفنانين تحديدا الفنان والمغني البحريني علي بحر. نسمعكم أغنية جرح التي غناها كمقدمة للمسلسل العماني ألوان من الحب والحزن، كلمات خميس المقيمي وألحان فوز الغماري.

وصولا إلى النبض أيها الأصدقاء الأحبة، نبقى مع قصيدة سحر العيون لشاعر حاتم الدغيدي. يا من تكحل سحرا زاغ بالبصر، ما عدت أذكر أن العين للنظر. إذا نظرت فذاك السحر يمسسني، أو تغمضين فسهم بالغ الأثر. من وقع ذا السهم يبلى بالهوى جسدي، من وقع ذا السهم يبلي بالهوى جسدي، ولست أبرأ لمنزوع ومنكسر. وكان للهد فعل السيف إذ نعتت أغماده بجفون خانني حذري. سقمان لا يرتجي برء لأيهما، وهل لأهل الهوى في الموت من خيار. عيناك خمر وما زالت تغيبني، فيها ارتحالي وفيها منتهى سفري. لو تغمضين جفونا كي تواريه، فالهدب قد سقيت خمرا من الحواري. والخمر في العين لو ينساب في هدب، لم ينج طالب ما في الهدب من خطر. يا مقلة الكرم والأجفان تعصرها، اعتقت بالقلب ما قطرت من سكري. ما بال عينيك قد عزت صفاتهما، وكم يغيب بقاع البحر من درر. لو أن سحرهما في الناس مقتسم، ما عاد قبح يرى في سائر البشر. إنسان عينيك أم هاروت يسكنها؟ يا بابلية عوذا منك بالسور. وكم عيون بلا سحر تحاصرني، حتى سئمت خلو السحب من مطري. قتالة اللحظ والعينان تأسرني، في مقلتيك أعيش الأسر في ظفري. أورثت عني سهادا طاب في مقلي، عن كل نوم يذوب اليوم في سهري. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، في جنة القرب بعض من لظى السفرين.

اعتزلت الغرام ونحن لا نعتزل مودتكم ومحبتكم. غدا نلتقي. لكم التحية أحمد الحمداني، سالم الصريدي، وعبد الرحمن الجابري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: رافائيل نادال. مستمعين الكرام، نصحبكم اليوم إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث نستيقظ باكرا على همس البحر الأبيض المتوسط. في هذه الجزيرة الوادعة ولد بطل أحب القمة فاعتلاها، صاغ المجد ألقابا وكتب سطور الإنجاز أوراقا، ثم التفت ليترك الأثر خيرا ينقشه في نفوس البشر. إنه رافائيل نادال. في 3 يونيو من عام 1986، وفي مدينة هادئة تدعى ماناكور التابعة لجزيرة مايوركا، ولد نادال. تعلم الانضباط من والده التاجر، واكتسب من والدته حب الخير، ويدين بالفضل لمدربه الأول الذي آمن بموهبته منذ البدايات. من هنا بدأت رحلة ستعبر القارات دون أن تنسى الجذور. لم يحتج نادال إلى وقت طويل لدخول عالم الاحتراف، فمع مطلع الألفية الجديدة بدت على الشاب الأعسر ملامح البطولة. وفي عام 2005 وعمره لم يتجاوز 19، توج بلقب رولان جاروس فرنسا المفتوحة ليضيء سماء باريس بلقبه الأول، ومن هناك عرف بلقب ملك الملاعب الترابية. كانت باريس فأل خير على نادال، فبين 2005 و2022 وعلى مرمى حجر من برج إيفل خاض 14 بطولة رولان جاروس، وكان الفوز حليفه في كل مرة، فعاد بالكأس إلى موطنه 14 مرة. كان عام 2008 مختلفا في ويمبلدون على العشب الأخضر وأمام الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر بطل البطولة 5 سنوات متتالية.

0: خاض نادال نهائيا امتد لما يقارب 5 ساعات، توقف بالمطر واستكمل مع الظلام، وانتهى بلحظة صمت فيها العالم ثم انفجر بالتصفيق. كان ذلك نهائي ويمبلدون 2008، المباراة التي وصفها التاريخ بأعظم مباراة تنس على الإطلاق. وهنا أنهى نادال هيمنة فيدرر ليتولى قيادة اللعبة. في عام 2009 حقق نادال لقب أستراليا المفتوحة ليصبح أول لاعب إسباني يتوج بها. وفي عام 2010 أكمل الجراند سلام الكامل بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق البطولات الأربع الكبرى. وعلى الصعيد الوطني قاد نادال إسبانيا للفوز بكأس ديفيز. وفي الألعاب الأولمبية حقق ذهبية بكين 2008 فردي وذهبية ريو دي جانيرو 2016 زوجي. تاريخ مشرف ومسيرة مطرزة بالإنجازات. وصلت ألقاب رافائيل نادال إلى 22 لقبا من بطولات الجراند سلام وأكثر من 90 لقبا فرديا، وتربع على صدارة التصنيف العالمي لأكثر من 200 أسبوع. مستمعين الكرام، بعيدا عن الألقاب كان هناك قلب يحب الخير ويمضي في دروبه. لذا أسس نادال مع والدته مؤسسة رافا نادال عام 2010، فكانت جسرا يربط الرياضة بالتعليم وطوق نجاة للأطفال المهمشين. توسعت مؤسسة رافا الخيرية التي بدأت من مانكور ثم فالنسيا 2018 ثم مدريد في عام 2021، وقدمت برامج تعليمية ودعما نفسيا وتنشئة قائمة على القيم. وفي أكتوبر 2018 حين ضربت الفيضانات مدينة مانكور، تبرع نادال بمبلغ 1,000,000 يورو لإغاثتها، وشمر عن ساعديه ونزل إلى الشارع ليساعد أبناء مدينته في إعادة الإعمار. خلال جائحة كورونا عام 2020 شاركت مؤسسة نادال في حملة إنسانية بالتعاون مع الصليب الأحمر، أسفرت عن جمع 11,000,000 يورو لدعم الأسر المتضررة والقطاع الصحي. وفي عام 2022 أطلقت مؤسسة رافا نادال جوائز إنسانية بقيمة 15,000 يورو لكل مبادرة فائزة تكريما لصناع الأمل. وفي عام 2024 حصلت مؤسسة رافا نادال على جائزة لوريوس بعنوان الرياضة من أجل الخير، تتويجا لمسار إنساني صادق. بدأنا قصة رافائيل نادال من شواطئ جزيرة مايوركا وما زالت عند قمم المجد، قصة اكتملت فصولها بالألقاب واختتمت بالعطاء.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا الشطر من هذه الآية الكريمة فيه تتمة هذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له الله تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قوله سبحانه: فخذ أربعة من الطير، هو جواب لشرط محذوف، تقديره قال: إن أردت ذلك فخذ أربعة من الطير. أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة أفراد من الطير، والطير قيل هو اسم جمع لطائر كركب وراكب وسفر وسافر، وقيل بل هو جمع كتجر وتاجر، وقيل هو مصدر في الأصل، وإنما أطلق على الطائر فرداً كان أو أكثر، فيقال للواحد من جنس الطير طير، ويقال لأكثر منه طير. وقيل بأن أصله طير، ولكن خفف كما يخفف ميت فيقال ميت، وهين فيقال هين، وسيد فيقال سيد. ولكل واحد من هذه الآراء منتصرون، فبكل واحد منها قالت طائفة من أعلام اللغة. والله سبحانه عندما حكى هذه القصة هنا لم يبين لنا أنه أمر بأن يأخذ من أنواع هذا الجنس، جنس الطير، من أنواع معينة منه هذه الأفراد الأربعة، وإنما قال فخذ أربعة من الطير. وقد سلك العلماء المفسرون مسالك متعددة بناء على الروايات التي عزيت إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الذين جاءوا من بعدهم في تحديد أنواع الطير التي أخذ من أفرادها أربعة إبراهيم عليه السلام، ولا نجد فيما تشير إليه الآية ولا فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الرواية ولا من ضعيفها ما يدل على تحليل ذلك، فالإمساك عن ذلك أولى. وقد شاع عندهم أن إبراهيم عليه السلام أخذ ديكاً ونسراً وحماماً وغراباً، وهناك آراء متعددة تخالف هذا الرأي. وقد تكلف علماء التفسير أولاً بيان الحكمة من اختيار الطير دون سائر أجناس الحيوانات، فمنهم من قال بأن ذلك إنما كان لأن الطير أقرب شبهاً إلى الإنسان، ولأنه يهتدي بالتدريب ما لا يهتدي به غيره، حتى أن من الطير كالببغاء ما يتكلم، وعندما يعود الكلام يفصح ويتحدث بما هو ظاهر، بما هو ظاهر المعنى، وهو يشبه الإنسان أي الطير من حيث إنه يمشي على رجلين. ومنهم من قال بأن الطير يرقى في طبقات الجو طائراً، وإبراهيم عليه السلام كان يتطلع إلى الملكوت الأعلى، فشاء الله عز وجل أن تكون معجزته من جنس طموحه. وهذا كله تكلف ظاهر، ولعل أقرب من ذلك كله ما قاله الإمام محمد عبده من أن الطير من عادته النفور أكثر من سائر الحيوانات، فاستجابة هذا الجنس لهذا الداعي بأمر الله سبحانه وتعالى بعد ما يأخذ من أفراده أربعة ويقطع أوصالها ويفرقها تفريقاً في جبال أربعة أدعى إلى الاعتبار. ولسائر علماء التفسير وجوه في توجيه هذا الاختيار، أي الاختيار للطير، وهذه الوجوه كلها كما قلت عارية من الدليل، وفيها تمحل واضح وتكلف بين، ولا ينبغي في توجيه معاني كلام الله سبحانه وتعالى أن يتكلف مثل ذلك. على أنهم تكلموا أيضاً على الأربعة الأصناف التي اختارها بناء على ما اشتهر عندهم، فتحدثوا عن كل نوع من أنواعها عن خصيصة هي فيه، وهذا أيضاً من الأمور التي لا ينبغي الركون إليها، بل كما قال الشوكاني ذلك مما يعد هذياناً، لأنه لا يستند إلى دليل لا من العقل ولا من النقل. والله سبحانه وتعالى عندما يطوي عنا المشيء من الأشياء علينا أن لا نتجاوز حدودنا، فإن الله عز وجل يبدي لنا من حكمه وأحكامه ما تحتمله عقولنا وما نحتاج إليه في مصالحنا، وما لم يبينه لنا فما لنا من داع إلى الخوض فيه. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. في الآية أكثر من قراءة، فقد قرأ حمزة فصرهن إليك وهو من القراء السبعة، وقرأ بقية السبعة فصرهن إليك، وقرأ فصرهن إليك من الصر بمعنى الشد، ومنه الصرة، وقرأ فصرهن إليك من الصرير. وهذه القراءة ذكر ابن الجني بأنها قراءة غريبة، ذلك لأن الشائع المشهور فيما كان متعديا من المضاعف أن يأتي على وزن فعل يفعل لا وعلى وزن فعل يفعل إلا ما شد قليلا منه. وقرئ فصرهن إليك من التصريح، وعلى القراءتين المشهورتين فصرهن إليك ما هو المراد؟ أولا ذهب جماعة من مفسر السلف إلى أن هذه الكلمة هي غير عربية الأصل، وقد اختلفوا فيما ترد إليه من اللغات. منهم من قال هي سريانية، ومنهم من قال هي نبطية، ومنهم من قال هي رومية، ومنهم من قال غير ذلك، ولا دليل أيضاً على أي رأي من هذه الآراء. وبما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، فما لنا ولدعوى أن شيئاً من كلماته غير عربي الأصل؟ وما الذي يمنع من أن تكون هذه الكلمات سرت إلى اللغات الأخرى من اللغة العربية؟ على أن هناك دراسة معاصرة من بعض الخبراء في اللغات أثبت صاحبها من خلالها أن اللغة العربية هي أم اللغات، وأن اللغات الأخرى بأسرها تفرعت عنها، وأنها هي اللغة التي علم بها الله تعالى آدم الأسماء. ونحن وإن كنا لا نقطع بهذه الدراسة إلا أن اللغة العربية هي لغة أصيلة وفيها من الثراء ما ليس في غيرها، فلا ينبغي أن نقول بأن كلمة من هذه الكلمات المتداولة والتي نزل بها القرآن الكريم والتي كانت معروفة عند العرب في حالة كونهم عرب اللسان غير متأثرين بلغة من اللغات، لا ينبغي أن نقول بأن شيئا من هذه الكلمات ولا سيما الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم هي غير عربية الأصل. وكلمة الصور أو الصير، الأولى مصدر صار يصور والثانية مصدر صار يصير، قد تأتي دالة حسب استعمال العرب على معنيين: على معنى الإمالة وعلى معنى القطع. فكل واحدة من الكلمتين تستعمل في كلا المعنيين، وهذا الذي ذهب إليه البصريون من علماء العربية، والشواهد على ذلك متوفرة. فمن استعمال هذه الكلمة بوجهيها بمعنى الإمالة قول أحد الأعراب وهو يصف النساء: هن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. صور جمع صوراء، والصوراء مؤنث أصور، وأفعل وفعلاء كل منهما يجمع على فعل، فيقال في الذكر الذي هو أصور في حالة الجمع صور، ويقال في المؤنث مثل ذلك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور أي ميل. وجاء ذلك أيضا على وزني فعل يفعل كما في قول الشاعر: وفرعا يصير الجيد وحف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالح. فيصير هنا بمعنى يميل، أي هذا الفرع وهو الشعر الكثيف لكثافته يميل الجيد إلى جانب من الجوانب، تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال. ومن مجيء يصور صار يصور، قول الشاعر: عفائف إلا ذاك أو أن يصورها هوى، والهوى للعاشقين صروع. وكذلك قول آخر: يصور عنوقها أحوى زنيم، له صخب كما صخب الغريم. وأما مجيء صار يصور بمعنى قطع يقطع، فذلك أيضا له العديد من الشواهد. فالشاعر يقول: فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراف أيدان شديد أسورها، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي، وقد كان ارتقائي يصورها. ويقول الشاعر: فلو يلاقي الذي لاقيته حضن لظلت الشم منه وهي تنصار، أي تتقطع. ويقول أبو ذؤيب: فانصرن من فزع، وسد فروجه غبر ضوار وافيان وأجدع. فإذا صار يصور بمعنى قطع يقطع استعمال معروف عند العرب كما يقول البصريون، وهم حذاق العربية، وقد قالوا بأنه يأتي على كلا اللفظين بكل واحد من المعنيين، هذا والمعنى الأول. أما الكوفيون فقد أنكروا أن يأتي صار يصور بمعنى قطع يقطع، وقالوا لا يأتي إلا بمعنى الميل. ومنهم من أنكر أن يأتي أيضا صار يصير إلا بمعنى الميل، بمعنى الإمالة. قالوا لا يأتي صار يصير إلا بمعنى الإمالة، ولا يأتي صار يصور إلا بمعنى الإمالة. وترجح عند الفراء، وهو من أئمة العربية في المدرسة الكوفية، إذ هو تلميذ الكسائي، ترجح عنده أن يكون صار يصير مقلوبا، والأصل فيه صرى يصر، فإن فعل صرى يأتي بمعنى قطع. ولهذا شواهد، أي لمجيء صرى يصر بمعنى قطع يقطع. من ذلك قول الشاعر: صرت نظرة لو صادفت جوز دارع غدا، والعواصي من دم الجوف تنعر. ويقول آخر: يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي، تعرب آبائي فهلا صراهم من الموت، أن لم يشئموا وجدودي. فصرى في الموضعين بمعنى قطع، فهلا صراهم عن الموت، أي هلا قطعهم عن الموت، حماهم من الموت، أن لم يشئموا، أن لم يذهبوا إلى الشام. ولكن كلمة الصور ألا تحمل على القلب على التقديم والتأخير، ولو كانت بكلا التركيبين في حروفها، أو بجميع التراكيب تراكيب حروفها تتفق من حيث المعنى. وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في المراد من قول الله تبارك وتعالى: فصرهن إليك، هل المراد بذلك فأملهن إليك، أو المراد بذلك فقطعهن؟ قيل المراد بذلك فقطعهن، وذلك أنه أمر أن يقطع هذه الطيور أجزاء بحيث يفرقها عن الجبال لتظهر له آية الله تبارك وتعالى في إحيائها. وقيل المراد بذلك أن يميلهن إليه، وذلك ليتبين صفاتها وشياتها حتى يتثبت من معرفتها، وعندما تأتي إليه سعيا بعد ندائه لها لا يكون في نفسه شيء من الريب في أنها هي عين تلك الطيور التي قطعها. وبناء على الرأي الأول، وهو قول من قال بأن المراد بقوله فصرهن إليك فقطعهن، بناء على هذا الرأي فإن قوله إليك يتعلق حسب ما قالوا بخذ، وأما عند ما يؤول قوله فصرهن إليك بمعنى فأملهن إليك، فإن قوله إليك يكون متعلقا بقوله فصرهن. عندما فسر فصرهن بمعنى الإمالة قال بأن الجار والمجرور متعلق بالفعل الذي بفعل الأمر الذي هو صرهن. ومن قال بالرأي الأول فإن أكثرهم قالوا بأن الجار والمجرور متعلقان بخذ، ولا يتبين لي هذا التفريق، فإن التضمين أمر معهود في كلام العرب، فلا يعجب من أن يكون قوله فصرهن بمعنى فقطعهن مضمنا معنى الإمالة أو معنى الضم، أي فصرهن ضاما لهن إليك أو نحو ذلك كما هو معهود في كلام العرب. ومنه قولهم أحمد الله إليك، أي أنهي حمدي لله تعالى إليك، أي أحمد الله تبارك وتعالى منهيا هذا الحمد في إبلاغي إياه إليك. وفي القرآن الكريم جاء التضمين كثيرا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، صير لهم مثلا أصحاب القرية، ضرب هنا ضمن معنى التصير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، صير الله مثلا، فالتضمين أمر معهود في الكلام العربي وفي القرآن الكريم كثير منه. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد هذا الذي تفعله اجعل على كل جبل من الجبال جزءا من هذه الطيور. والجبل ليس بحاجة إلى التفسير، فكلكم يعرف الجبل. والجزء هو بعض الشيء الذي يفصل عنه. وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافاً كثيراً في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضاً في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة، عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش، واللحم إلى اللحم، والدم إلى الدم، والعظم إلى العظم، حتى التأمت فصارت جثثاً ملتئمةً فاقدةً للرؤوس. ثم دعاهن مرةً أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعياً دليل على أنهن يأتين سعياً على أرجلهن لا طيراً بأجنحتهن. والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل.
2: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
3: الله أكبر، الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ الأوقات ميدانًا للعمل، والأعمار مراحل للزرع والأمل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله دلَّ أمته على أبواب الخير، وحذَّرها من الغفلة وإضاعة العمر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل الهمم والأثر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأعمار ميدان للعمل، والأيام فرص يتفاوت الناس في تثميرها، فالسعيد من عمر وقته بما ينفعه وجعل من دنياه طريقًا إلى رضوان الله والفوز في أخراه. وإن من نعم الله على عباده أن فتح لهم أبواب الخير في كل زمان، ومن أعظمها ما يمر بالناس في إجازاتهم وأوقات فراغهم، حيث تخف مشاغل الدراسة والأعمال وتتسع الساعات، فيصبح الإنسان أقرب إلى مراجعة نفسه وترتيب أولوياته واستثمار أيامه فيما ينفعه في دينه ودنياه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام هذه النعمة العظيمة، فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن أحسن استغلال لحظاته بالعلم النافع والعمل الصالح وتنمية النفس ربح وفاز، ربح وفاز. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المؤمنون، كم من شاب كانت إجازته نقطة تحول في حياته، استثمر أيامها في بناء نفسه، فخرج منها بعقل أنضج وهمة أعلى وشخصية أقوى، وكم من آخر أضاع ساعاته بين اللهو والغفلة، فلم يخرج إلا بفتور الهمة وحسرة التضييع. وإن المؤمن لا يعرف الفراغ، وإن المؤمن لا يعرف الفراغ الذي يقطعه عن معالي الأمور، بل إذا فرغ من شأن انتقل إلى ما ينفعه. ولذلك يقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. فالإجازة يا عباد الله مشروع متكامل لبناء الإنسان، مشروع ينهض بالروح وينمي العقل ويقوي الشخصية ويوسع المدارك ويعود النفس على الانضباط وتحمل المسؤولية. فابدأوا ببناء علاقتكم بالله تعالى، بالمحافظة على الصلوات في الجماعة، والإكثار من الذكر، وملازمة القرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبُّرًا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا. وقال سبحانه: كتابٌ أنزلناه إليك مبارَكٌ ليدَّبَّروا آياته، ليدَّبَّروا آياته وليتذكَّر أولو الألباب. فإن القرآن الكريم نورٌ للعقل، نورٌ للعقل، وثباتٌ للقلب، ورفعةٌ للإنسان في دنياه وأخراه. ثم وسِّعوا معارفَكم يا عباد الله بالقراءة والاطلاع، وتعلُّم اللغات، وتنمية مهارات التقنية والتواصل والإلقاء،
والتدرب على التفكير والإبداع وحل المشكلات، فإن العقول تكبر بالعلم، فإن العقول تكبر بالعلم والتعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واغتنموا ما يطرح في الإجازات من مراكز صيفية وحلقات قرآنية ومسابقات للحفظ والتجويد وبرامج علمية ودورات مهنية ومبادرات شبابية وتطوعية، فإنها تصنع الثقة، إنها تصنع الثقة وتغرس روح القيادة وتفتح للإنسان أبواب الإنجاز والطموح. وربما كانت دورة واحدة سبباً في اكتشاف موهبة أو تغيير مسار أو صناعة مستقبل. عباد الله، من حسن استثمار الإجازة أن يكون للإنسان أثر في أسرته ومجتمعه، فأعينوا والديكم وصلوا أرحامكم وشاركوا في خدمة الناس والمجتمع، فإن النفوس تسمو بالعطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. واحرصوا على صحبة أهل الطموح والجد والاجتهاد، احرصوا يا شباب الأمة، احرصوا على صحبة أهل الطموح والجد والاجتهاد، فإن الأرواح تتأثر بمن تصاحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإن من الحكمة أن يوازن الإنسان في إجازته بين الجد والراحة وبين البناء والترويح، فلا يجعل الترويح غفلة تستهلك عمره، ولا يجعل الجد مشقة تطفئ نشاطه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوازن العظيم حين قال لحنظلة رضي الله عنه: ساعة وساعة. فالترويح المباح إذا أحسن الإنسان قصده كان عوناً له على تجديد نشاطه، وتقوية همته ومواصلة طريقه في الحياة. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا هذه الإجازة فيما ينفعكم في دينكم ودنياكم، فإن الإنسان مسؤول عن عمره وشبابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، وأحسنوا اغتنام أعماركم قبل فواتها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه المؤمنين.

التي تهذب النفس، التي تهذب النفس وتصنع الشخصية وتوجه مسار الحياة، فإن الإنجازات الكبيرة لا تبدأ بقفزات مفاجئة، بل تبدأ بأعمال يسيرة يداوم عليها الإنسان حتى تصبح جزءًا من يومه وحياته. ولذلك كانت الإجازة الصيفية فرصةً مناسبةً لغرس هذه العادات لاتساع الوقت وقلة المشاغل، فمن الناس من يجعلها بدايةً لملازمة القرآن الكريم، أو المحافظة على صلاة الجماعة، أو الاعتياد على القراءة، أو تنظيم يومه واستثمار وقته فيما ينفعه، حتى تتحول هذه الأعمال مع الأيام إلى سلوك ثابت وأثر ظاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإن النفس إذا عودت على الخير ألفته، وإذا أطلقت للفوضى والكسل اعتادت التراخي وإهدار العمر. فاحذروا من العادات السيئة التي تتسلل في أوقات الفراغ، كالسهر الطويل والتعلق المفرط بالأجهزة والألعاب، فإن العادة تبدأ صغيرة ثم تستولي على الوقت والاهتمام حتى يصعب الفكاك منها. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فربوا أبناءكم يا عباد الله على الانضباط وتحمل المسؤولية، وكونوا لهم قدوة في حسن استثمار الوقت، فإن الأبناء يتعلمون بالأفعال أكثر مما يتعلمون بالكلمات. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من هذه الإجازة بداية لعادات تقودكم إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا حفظته ورددته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء.
اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا استقيموا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول، وسدوا كل خلل.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة

0: جديدة من برنامجكم رشد عبر أثير إذاعة الشباب في عالم يكثر فيه الكلام وترفع فيه الأصوات وتستعرض فيه الآراء في كل شان. صار الصمت عملة نادرة. كثيرون يتحدثون ولا يعلمون لماذا يتحدثون. قليلون ممن يصغون وأقل منهم من يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. وهل كل شيء يقال في الحياة؟ ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الصمت في بعض المواقف على أنه انهزام أبدا ولا ضعف، ففي مواضع كثيرة يعتبر الصمت قوة وحكمة وعبادة. اللسان في الإسلام نعمة عظيمة وأداة للتواصل، وقل قليل من يشكر نعمة الكلام، فكم من أبكم يتمنى الحديث ولا يستطيع. واللسان أمانة، كلمة واحدة قد ترفع الناس درجات، وكلمة واحدة قد تهوي بالناس درجات. ولهذا ضبط اللسان من أوائل ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. جاءه رجل يسأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة، ثم قال في النهاية: أمسك عليك لسانك هذا. تعجب الرجل وقال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلمته الحاسمة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم كما جاء في الحديث إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث كاف ليجعل الإنسان يعيد النظر في علاقته بكلامه. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يحسب له حساب، وليس كل سكوت خسارة. أحيانا يكون الصمت أبلغ من 1000 كلمة، لأنه يمنعك من الخطأ قبل الوقوع ويحفظ لك الهيبة. القرآن الكريم حين وصف المؤمنين في القرآن وصفهم لم يصفهم بكثرة الكلام بل بحسن الإعراض. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر ما ذكر وقال: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هنا ليس فقط الكلام بالباطل، بل كل كلام لا ينفع فيه صاحبه ولا ثمرة ترجى منه. اللغو أيضا الإفراط في كل شيء نهي عنه، والإسراف الذي فيه مضرة. الإعراض هنا ليس كراهية الناس والابتعاد عنهم، أنك تكرههم وتبتعد، إنما حفاظ على النفس من الاستنزاف، وعلى القلب من التلوث، وعلى الهيبة من الوقوع. وفي موضع آخر من آيات القرآن الكريم يربط الله النجاة بضبط القول، يقول الحق تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية تضع الإنسان أمام حقيقة لا مهرب منها، كل كلمة تسجل عند الله، وكل لفظة تحصى وتكتب عند الله. فلا يليق بالعاقل أن يفرط في لسانه كما يفرط في شيء لا قيمة له. الكلمة فيها أثر وفيها خير، إما أن تكون بناء أو تكون هدما. وحين ننظر إلى حياة الأنبياء نجد أن الصمت كان عندهم موقفا واعيا لا عجزا.
1: رشد، نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة.
0: نبي الله يوسف عليه السلام تعرض للظلم والاتهام والسجن، وكان قادرا أن يدافع عن نفسه كثيرا، لكنه اختار الصمت في مواضع والكلام في مواضع. لم يكن صمته ضعفا في شخصيته، بل كان ثقة عالية بأن الحق سيظهر في وقته لا محالة. وحين تكلم تكلم بحكمة، فكانت كلماته موزونة لا انفعالية. وعندما نتذكر مريم عليه السلام حينما وضعت في موقف لا تطاق فيه المواجهة، قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان صمتها في تلك اللحظة أبلغ من أي دفاع، وجعل الله الكلام يأتي من حيث لا يتوقع الناس. الصمت أحيانا يفتح لك أبواب لا يفتحها الجدل ولا الجدال أبدا. ولنا في قصة مريم ابنة عمران عبرة. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن وقاره وهيبته لم تكون من كثرة الكلام، بل من قلة الكلام مع شدة المعنى. كان إذا تكلم أصغى الناس، وإذا سكت شعروا بحضوره. لم يكن يكثر من الجدل ولا من الردود ولا من تتبع الزلات. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قاعدة تختصر لك ميزان الحياة كلها. وفي واقع الناس اليوم نرى كيف أن كثرة الثرثرة تذهب الهيبة وتسقط الوقار، تفتح أبواب الزلل. كثير من الخصومات تبدأ بكلمة زائدة، وكثير من القطيعة نشأت من تدخلنا فيما لا يعني في هذه الحياة، وكثير من الآثام بسببها هو إطلاق اللسان في أعراض الناس أو نقل الكلام أو التعليق على أشياء بلا حساب. فليس المطلوب أن يتحول الإنسان إلى آلة متحركة تتحدث ليل نهار، ولا أن ينعزل أيضا عن الناس، فقط أن يملك زمام لسانه، أن يتكلم حين يكون الكلام حقا، وأن يسكت حين يكون الصمت أحكم، أن يعرف أن الهيبة لا تصنع بالصوت العالي إطلاقا، إنما بالحضور الهادي. والوقار لا يأتي أيضا من كثرة الحديث، يأتي من قلة الخطأ. في ختام هذه الحلقة من برنامجكم رشد، نتذكر أن الصمت مساحة وعي وفهم وإدراك، وكف اللسان أحيانا هو النجاة، ومن تعلم أن يمسك لسانه سهل عليه أن يمسك قلبه، ومن حفظ لسانه حفظ الله له دينه وكرامته. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا عامرة بالخير، محفوظة من الزلل، وأن يرزقنا الله الحكمة في القول والبصيرة والسكون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة والنصف صباحا وحتى تمام العاشرة. صباح الياسمين صباحكم أنتم. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

لا حشا ما هي تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: واجعل خيرها لنا من خير ما يعطيه الرب عباده.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: Maestro, santo, santo.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة والنصف صباحا وحتى تمام العاشرة. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. I can't go back. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، يقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح. أهلا بكم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكل من يتابعنا كل أسبوع في محطاتنا المتنوعة اللي نتجول فيها من الخامسة وحتى الساعة السابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان وعلى الهواء مباشرة. اللي ما يعرف برنامجنا، برنامج سينما ومسرح هو برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة، يستعرض معكم أهم وأبرز الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية في سلطنة عمان وحول العالم، يستضيف التجارب العمانية وأيضا الغير عمانية العاملة في هذين المجالين لتسليط الضوء على أعمالهم الفنية والحديث أيضا عن أبرز مواضيع السينما والمسرح. في كل أسبوع مستمعينا نتحدث عن الأفلام المعروضة في صالات السينما وجديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. نتحدث أيضا عن قصص هذه الأفلام، بطولتها، فئتها، تصنيفها، مدتها والكثير من التفاصيل المتعلقة فيها. وإذا ما كانت هذه الأفلام المعروضة متصدرة في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس، نطلعكم من خلال جولتنا الأسبوعية مستمعينا على أخبار المهرجانات، المسابقات والفعاليات ومدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين. نستعرض معاكم مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم أيضا محطات متنوعة منها بعض الرؤى التحليلية النقدية للعروض السينمائية والمسرحية. نقترح لكم مساحة لمشاهدة هذه الأعمال ونستقبل أيضا رسائلكم المسائية واقتراحاتكم التي نالت على إعجابكم من خلال مشاهداتكم الأسبوعية، اقتراحات مشاهدة أسماء معينة من الأفلام أو عروض مسرحية متاحة للمشاهدة من خلال المنصات المختلفة أو من خلال مواقع معينة أو من خلال شاشات التلفزة. نرحب بكل من يشاركنا بكل تأكيد من خلال التواصل على الرقم 24 6 9 8 1 5 1 وأيضا من خلال رقم الواتساب وهو 7 2 4 4 2 0 0 9 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. نرحب بأن يستمع لنا حاليا في الطريق، نتمنى لكم دروب آمنة وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم بسلامة وين ما كنتوا تستمعوا لنا، سواء كان كنتوا في البيت، في العمل، في رحلة معينة، مع الأصدقاء، في جمعة. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة وجمعة مباركة طيبة للجميع. كذلك من محطات برنامجنا مستمعينا محطة متابعة أسبوعية واللي ناخذ فيها كل أسبوع بعض الفعاليات والأنشطة اللي نشهدها محليا أو دوليا. اليوم رح تكون عندنا في محطة متابعة أسبوعية أو رح يكون حديثنا حول مشاركة الجمعية العمانية للسينما في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي. رح نتحدث عن هذه المشاركة وأثرها على الحراك السينمائي العماني من خلال التواصل مع الدكتور أحمد بن محمد آل عثمان، رئيس لجنة التعاون والعلاقات المحلية والدولية بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما. أيضا من مواضيع حلقة اليوم رح تكون عندنا متابعة أيضا أسبوعية للحديث حول الأنشطة والفعاليات اللي أعلنت عنها مؤخرا الجمعية العمانية للسينما، أجندة شهر يوليو. هذه الأجندة اللي يمكن كثير منا تابعها وشافها على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن باقة متنوعة من البرامج والمبادرات المتخصصة. بإذن الله تعالى رح نتحدث عنها بتفصيل أكثر ورح نطلع عليها من خلال الحديث في محطة متابعة أسبوعية مع الأستاذ أنور بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما، من بعد الساعة 6:30.
إذا الكثير من المحطات بانتظاركم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح. وأكيد أذكركم حابين نشوف مشاركاتكم ورسائلكم المسائية اللي تنور برنامجنا، واقتراحاتكم أيضا لمشاهداتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية التي نستطيع مشاهدتها من خلال المنصات المختلفة أو من خلال موقع تلفزيون شاشات التلفزة. نرحب فيها من خلال التواصل على رقم الواتساب وهو 72 442 009 72 442 009، ويمكنكم أيضا مشاركتنا على منصة إكس على العنوان شباب راديو عمان. طولت عليكم كثير، خلينا نبدأ أولى محطات برنامجنا معكم اليوم في إعداد وتقديم هذه الحلقة جنان متمهدي العيسى، وفي الإخراج عمار بن خالد بلوشي، وحياكم معنا.

مرحبا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مرحبا بكل من يتابعنا وكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات لمتابعة برنامجنا. لدينا الكثير في انتظاركم، ويسعدنا أيضا مشاركاتكم من خلال رسائلكم المسائية أو بأسماء الأفلام أو العروض المسرحية اللي نالت على إعجابكم وتقترحوها كمساحة للمشاهدة لكل من يستمع لنا في برنامج سينما ومسرح. تقدروا تتواصلوا معنا على رقم الواتساب وهو 724420009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. ورح ننطلق إلى أولى محطات برنامجنا مستمعينا ومع أبرز أخبار هذا الأسبوع المسرحية والسينمائية. أخبار. وفي أخبار هذا الأسبوع مستمعينا، عرض مسرحي في جعلان بني بو حسن. امتدادا للفعاليات التوعوية للأطفال، قدمت فرقة ملوك الفن الاستعراضية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن دائرة البلدية بجعلان بني بو حسن بالولاية عرضا مسرحيا بعنوان العصا السحرية بحديقة دائرة البلدية بالولاية. يأتي هذا العمل الفني تضامنا مع مبادرة يد بيد للأسر المنتجة والمستمرة في تقديم عملها في الحديقة. المسرحية من تأليف وإخراج سويلم العلوي، وشارك في التمثيل كل من أحمد بن مبارك الراجحي وفياض بن ثويني المشيخي وحمد بن خميس السعيدي ومحمد بن حمد البهلولي. وتدور أحداثها حول طفل قادم من كوكب الأحلام ويحمل معه عصا سحرية يسعى من خلالها لإصلاح الأضرار البيئية اللي تسبب فيها البشر، وتلتقي رحلته في غابة مهجورة بعدد من الشخصيات تمثل الطبيعة والحيوانات، ويبرز من بينها شخصية تجسد الجانب الإنساني المدمر والمخرب للبيئة.

النار. ونرحب فيكم من جديد مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ولازلنا في محطة الأخبار، ومن أخبار المسرح ننتقل إلى أخبار السينما. وفي أبرز أخبار هذا الأسبوع المحلية، والثق يختتم رحلته في ظفار بخمسة أفلام وثائقية تروي حكايات من ظفار. اختتمت هذا الأسبوع مستمعينا بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية الذي نظمته الجمعية العمانية للسينما بمشاركة نخبة من الشباب والمهتمين بصناعة المحتوى البصري، ليهدف لتنمية المهارات الفنية والإبداعية وتعزيز ثقافة التوثيق البصري للموروث الثقافي والإنسان العماني. وجاء حفل الختام بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى وجود المدرب ومدير التصوير المصري حسن أمين الذي أشرف على الجانب التدريبي والعملي للمخيم، مقدما خبراته المتخصصة في مجالات التصوير وصناعة الأفلام الوثائقية. واستمر المخيم مستمعينا لمدة أسبوعين ليشكل بيئة تدريبية متكاملة أتاحت للمشاركين اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في إنتاج الأفلام الوثائقية، حيث تضمن برنامج المخيم عدة ورش تطبيقية وجلسات تدريبية تناولت أسس الوثائقية وكتابة السيناريو وبناء السرد البصري وتقنيات التصوير وإدارة مواقع التصوير والمونتاج وإخراج الفيلم الوثائقي بصورة احترافية، حيث نقل المدرب ومدير التصوير حسن أمين خبرته العملية للمشاركين من خلال ورش متخصصة ركزت على الجوانب الفنية لصناعة الصورة الوثائقية وأهمية توظيف الكاميرا كأداة لسرد القصص الإنسانية، إلى جانب التعريف بأحدث التقنيات المستخدمة في التصوير السينمائي وإنتاج المحتوى المرئي، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى المعرفة الفنية لدى المشاركين وإثراء تجربتهم التدريبية. وجاء في حفل الختام كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما، حيث قال المخيم يمثل إحدى المبادرات التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تمكين الشباب العماني من أدوات صناعة الأفلام الوثائقية وتعزيز قدرتهم على سرد قصص المكان والإنسان بأساليب احترافية تعكس ثراء الهوية العمانية وتنوعها الثقافي والحضاري. وقد شهد هذه الورشة مشاركة كبيرة ضمت أصحاب خبرات ومواهب ناشئة ومهتمين من تخصصات مختلفة، مما أسهم في خلق بيئة ثرية لتبادل المعرفة والأفكار وتعزيز روح الإبداع بين المشاركين. وأضاف أن الهوية العمانية بما تحمله من قيم وعادات وموروث حضاري تستحق أن تروى وتوثق عبر أعمال سينمائية احترافية تصل إلى جميع المهرجانات المحلية والدولية، مؤكدا أن الجمعية العمانية للسينما تعمل على تقديم برامج تدريبية متكاملة تغطي مختلف مراحل صناعة الفيلم الوثائقي من الفكرة والمعالجة وحتى الإنتاج والمشاركة في المهرجانات. وأشار إلى أن إقامة المخيم في ظفار جاء بالتزامن مع الاستعداد لمهرجان ظفار السينمائي الذي سيقام في سبتمبر القادم، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لإنتاج أعمال وثائقية قادرة على المنافسة والعرض أمام صناع أفلام ونقاد ولجان تحكيم من مختلف دول العالم، بما يساهم في تطوير قدراتهم الفنية وفتح آفاق جديدة أمامهم لإنتاج أفكار ومشاريع قدمها المشاركون من محافظة ظفار، تعكس وجود طاقات واعدة تمتلك القدرة على الاستمرار في صناعة الأفلام وتتناول القضايا المجتمعية والإنسانية والبيئية العمانية بأساليب إبداعية. كما ألقى أيضا الدكتور رشيد اليافعي رئيس لجنة التدريب والتطوير بالجمعية كلمة قال فيها أن مخيم وثق يأتي ضمن خطة تدريبية لتطوير مهارات الشباب في المجالات السينمائية، وأن مثل هذه المواهب مثل هذه البرامج تساهم في اكتشاف المواهب الواعدة وتأهيلها لمشاركة فاعلة في المشهد السينمائي. وفي ختام ذلك الحفل
كان هناك تكريم للمدرب في الورشة والمشاركين تقديرا لجهودهم والتزامهم طوال فترة المخيم والمستوى المتميز الذي أظهروه خلال البرامج التدريبية والتطبيقات العملية. نتمنى التوفيق لهؤلاء المشاركين في مخيم وثق للأفلام الوثائقية في محافظة ظفار، وإن شاء الله تنال هذه الأفلام التي تم إنتاجها حصيلة مميزة في منافسات قادمة سواء كانت في مهرجانات محلية أو دولية. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المنظمين لمهرجان ظفار السينمائي الدولي القادم في شهر سبتمبر.

أخبار. ولازلنا معكم في محطة الأخبار السينمائية مستمعينا، وهذه المرة حضور سينمائي عماني بمهرجان تشيرا الدولي للسينما بالمغرب. سجلت السينما العمانية حضوراً بارزاً في الدورة السابعة من مهرجان تشيرا السينمائي بالمملكة المغربية من خلال وفد من سلطنة عمان، شارك في لجنة تحكيم المسابقات الرسمية والمشاركة بأربعة أفلام عمانية ضمن مسابقة المهرجان، في خطوة تعكس التقدير الدولي والإقليمي المتنامي للكفاءات والإنتاج السينمائي العماني. وترأس المخرج العماني فهد بن رمضان الميمني عضو في جمعية العمانية للسينما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة بالمهرجان، والتي ضمت كل من لويس فرنانديز إبري من مملكة إسبانيا، أبو شعيب المسعودي وغزلان آسفي من المملكة المغربية، إذ تتولى اللجنة تقييم الأعمال المشاركة واختيار الفائزين وفق معايير فنية ومهنية. وقال المخرج العماني فهد الميمني إن ترأسه للجنة التحكيم في هذا المحفل السينمائي العربي يمثل فرصة لتبادل الخبرات مع نخبة من السينمائيين، ويعكس ما وصلت إليه السينما العمانية من حضور وتقدير على المستويين العربي والدولي، مؤكدا على أن اللجنة ستعمل أو عملت على تقييم الأعمال المشاركة وفق أسس مهنية تراعي الجوانب الفنية والإبداعية. وعكست مشاركة سلطنة عمان بأربعة أفلام تنوع الإنتاج السينمائي العماني في الفيلم الوثائقي القصير المنيور للمخرج محمد بن عبد الله العجمي، والفيلم الروائي الطويل صائد النجوم للمخرج هيثم المسلمي، والفيلم الوثائقي القصير زهور ذابلة للمخرج الدكتور حميد العامري، والفيلم الروائي الطويل ملكة الليغو للمخرج هيثم المسلمي. يذكر أن المهرجان أقيم في مدينة تشيرا خلال الفترة من 23 وحتى 27 من يونيو الماضي تحت شعار السينما جسر للتواصل وتبادل الثقافات ورفعة للتنمية، بمشاركة 23 فيلما من دول أفريقية وآسيا وأوروبا. والمهرجان كان يهدف إلى ترسيخ الثقافة السينمائية وتعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب العالمية من خلال برنامج جمع العروض السينمائية وحلقات عمل متخصصة ولقاءات فكرية. وعكس الحضور العماني في المهرجان الحراك المتنامي الذي تشهده صناعة السينما في سلطنة عمان واستمرار حضورها الفاعل في المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية. حراك جميل من الجمعية العمانية للسينما ووجودها في مثل هذا المهرجان الدولي، ونتمنى التوفيق للأفلام المشاركة.

0: وننتقل إلى خبرنا الأخير في هذه المحطة التي تأتيكم من برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. توي ستوري 5 يحافظ على الصدارة، وسوبر جيل تدخل المنافسة بقوة في شباك التذاكر. سنتحدث مستمعينا من خلال هذا الخبر على إيرادات شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع. وصل فيلم توي ستوري 5 هيمنته على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي من خلال محافظته على وجوده في المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي. وشهدت القائمة أيضا دخول عدد من الأفلام الجديدة، ولكن توي ستوري 5 حافظ على الصدارة بعد أن حقق 71 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 306 ملايين دولار في أسبوعين فقط. وفيه يواصل الفيلم مغامرات شخصيات وودي وباز وأصدقائهم في مجموعة تجمع بين الكوميديا والمغامرة ورسائل الإنسانية التي تشتهر بها السلسلة. وجاء فيلم الأبطال الخارقين سوبر جيرل في المركز الثاني محققا افتتاحية قوية بلغت 37 مليون دولار بإجمالي 44 مليون دولار في أسبوعه الأول. ويروي الفيلم قصة البطلة الخارقة كارا روز إل في مواجهة تهديدات جديدة ضمن عالم دي سي السينمائي. أما فيلم أوبسيشن، فيلم الإثارة النفسية، فقد استمر في تحقيق نتائج متميزة محتلا المركز الثالث بإيرادات بلغت 9.7 مليون دولار بعد 7 أسابيع من عرضه، مواصلا بذلك نجاحه كأحد أبرز أفلام هذا الموسم. ولكن في إطار الرعب، يتمنى في هذا الفيلم شاب حالم أمنية بهدف الفوز بقلب الفتاة التي يحبها، ومع تحقيق أمنية اكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم ومهيمن. في المركز الرابع جاء فيلم الكوميديا والمغامرات جاكسس بست أند لاست بافتتاحية بلغت 8.5 مليون دولار. هذا الفيلم يجمع سلسلة من جديدة من المقالب والتحديات الخطرة التي اشتهرت بها السلسلة على مدار السنوات الماضية. أما فيلم الإثارة والغموض Disclosure Day فجاء في المركز الخامس بإيرادات بلغت 8.3 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 97 مليون دولار بعد 3 أسابيع من عرضه. وتدور أحداثه حول سلسلة من الأسرار والحقائق الصادمة التي تنكشف في يوم واحد، وتغير مصير عدد من الشخصيات، وأيضا وجود أحداث متسارعة ومفاجآت غير متوقعة. واحتل فيلم الرعب النفسي باك رومز المركز السادس بعدما أضاف 4.3 مليون دولار إلى إيراداته التي وصلت إجماليها إلى 184 مليون دولار، وسط حضور قوي بين أفلام الرعب في هذا الموسم، مستفيدا من الشعبية التي حققها هذا الفيلم بين عشاق أفلام الرعب والغموض. وفيه يظهر الطابق السفلي في صالة عرض للأثاث المنزلي فيها بعد آخر يبدو شائك مع سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع. وتراجع فيلم الكوميديا الساخرة سكاري موفي إلى المركز السابع بإيرادات بلغت 3.1 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته الإجمالية إلى 104 مليون دولار على مدار 4 أسابيع من عرضه. وفيه يجد صديقان نفسيهما متورطين مجددا في فوضى عارمة، حيث يضطر لمواجهة قتلة ووحوش ومخلوقات خارقة للطبيعة. وشهدت القائمة أيضا دخول فيلم الأنمي بليتش الذي جاء في المركز الثامن مستندا إلى الشعبية الكبيرة لسلسلة بليتش بين عشاق الأنمي حول العالم. أما المركز التاسع فجاء من نصيب فيلم الأكشن والخيال العلمي Masters of the Universe ب إيرادات بلغت حوالي 2.3 مليون دولار، لترتفع حصيلته إلى 63 مليون دولار. وهو يتحدث عن شاب على الأرض حصل على إرث سري رائع كونه أمير لكوكب فضائي، ويتعين عليه محاربة شرير لاستعادة سيف سحري والعودة إلى وطنه لحماية مملكته. أما في المركز العاشر هذا الأسبوع فجاء فيلم ستار وورز بإيرادات بلغت 1.8 مليون دولار، وبذلك تؤكد نتائج شباك التذاكر استمرار النجاح الكبير لفيلم توي ستوري 5 الذي عزز مكانته كأبرز الأفلام في موسم الصيف، ووجود أيضا أعمال جديدة في هذه القائمة حاضرة للمنافسة، ووضوح أيضا تنوع رأي الجمهور واهتماماتهم بين أفلام الرسوم المتحركة والرعب والأبطال الخارقين والكوميديا. كان هذا ملخص أفلام هذا الأسبوع وإيرادات شبكة التذاكر العالمي، ونتمنى التوفيق لجميع الأفلام المعروضة في صالات السينما في هذا السباق الأسبوعي. Do you forky to Karen Beverly to be your beloved bride? Yeah! I now pronounce you husband and knife. Who poisoned the maid of honor? Bonnie, there's a package for you. Oh, thank you, thank you. Hi there, I'm Lilypad. Let's play. Extinction, not again.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening. See?
4: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
2: Now in Spanish.
3: What?
5: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
6: Woody!
7: Jesse, hello?
6: Is it as bad out there for toys as they say it is?
8: We're finding more abandoned toys each day.
9: We're down!
6: Tex invaded our house, too.
8: I don't know, Jesse. Toys are for play, but Tech is...
10: That's for everything.
6: I'm losing Bonnie to this device.
11: You got a family.
12: Woody!
13: Came here as fast as I could.
14: Why are you wearing a dress, Woody?
13: It's called a poncho, Forky.
15: Whoa! Ow. Someone needs a brown marker.
16: Halt! Who goes there?
17: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
18: It's been too long, cowboy.
19: What are you, some sort of old man toy?
20: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
19: Bonnie needs help from someone at least from the same century. So long, toys.
21: We're gonna need backup.
22: Just get me away, boss!
21: Our mission on this planet is to make a child happy.
23: You just remember what you're passing.
24: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.

0: الفن السابع وابو الفنون.
1: الفن السابع وابو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان، وغيرها من المؤثرات التي دائماً تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهماً أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.
2: رحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا وكل من انضم لنا. نرحب برسائلكم المسائية وأيضا باقتراحاتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية التي يمكن متابعتها من خلال شاشات التلفزة أو المنصات المختلفة. نرحب بالجميع على رقم الواتساب التواصل على 724-442-009، وكرر الرقم 724-442-009. رح ننتقل مستمعينا إلى محطة متابعة أسبوعية للحديث حول مشاركة الجمعية العمانية للسينما في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي.
0: متابعة أسبوعية.
2: أهلا بكم مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية، ونرحب بكل من انضم إلينا وكل من في الطريق حاليا. نتمنى لكم دروب آمنة والوصول إلى وجهاتكم بسلام. وفي محطة متابعة أسبوعية سنسلط الضوء على حضور السينما العمانية في المحافل الدولية وما تحققه من خطوات متقدمة نحو بناء شراكات عالمية تعزز مكانة سلطنة عمان على خارطة صناعة الأفلام السينمائية. فقد شاركت مؤخرا الجمعية العمانية للسينما في الدورة 28 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ضمن مبادرة أسبوع تحالف دول الحزام والطريق، في مشاركة تعكس اهتمام الجمعية بمد جسور التعاون مع المؤسسات والمهرجانات السينمائية العالمية وفتح آفاق جديدة أمام صناعة الأفلام العمانية، إلى جانب الترويج للمقومات الطبيعية والثقافة التي تزخر بها سلطنة عمان بوصفها واجهة واعدة للتصوير وإنتاج الأفلام. للحديث أكثر حول أهمية هذه المشاركة وإبراز نتائجها وآفاق التعاون التي تنعكس على مستقبل السينما العمانية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم دكتور أحمد بن محمد آل عثمان، رئيس لجنة التعاون والعلاقات المحلية والدولية بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما. يا هلا ومرحبا فيك معنا دكتور أحمد.
3: أهلا وسهلا يا دكتورة جنان، شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا للمخرج عمار ولإذاعة الشباب. أنتوا دائما ما شاء الله برنامج مسرح وسينما مبادر في تغطية كافة الفعاليات السينمائية والمسرحية في السلطنة وخارجها.
2: الله يعزك، وهذا واجبنا تجاه السينما وأيضا المسرح العماني. واليوم حديث شيق إن شاء الله حول هذه المشاركة في مهرجان شنغهاي السينمائي، ونشكرك أيضا على تلبية هذه الدعوة. في البداية حابين نعرف كيف وصل مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي لإرسال هذه الدعوة للمشاركة لنا في سلطنة عمان، وما هي أبرز محطات هذه الزيارة؟
3: أولا عمان حليف وشريك أساسي في مبادرة الحزام والطريق على مستوى الدولة. هذه المبادرة بدأتها الصين منذ زمن، وحاليا هم على شراكات مع 160 دولة. طبعا تخدم هذه المبادرة جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية وغيرها يعني. والثقافية. فمن هذا الباب سفارة الصين وجهت دعوة للجمعية العمانية للسينما للتعاون الثقافي في هذا المجال السينمائي. فتم التواصل مع مهرجان شنغهاي ووجهوا لنا دعوة رسمية لحضور هذا المهرجان لأول مرة ولنكون من ضمن مبادرة تحالف الحزام والطريق الذي خصصوا لها أسبوع داخل المهرجان للتعارف مع باقي المهرجانات وباقي الدول وما يقومون به من شراكات. فحقيقة يعني نحن يعني سعداء جدا بهذه المشاركة الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله، لرغبة أيضا مهرجان شنغهاي ولرغبة أيضا الجمعية العمانية للسينما في الاستمرار مستقبلا في تبادل الخبرات وتبادل الأفلام وتبادل لجان التحكيم وهكذا.
2: جميل جدا. ما هي أبرز المحطات التي مرت بها هذه الزيارة للصين؟
3: هناك طبعا عدة أشياء حدثت أثناء هذه الزيارة، ولكن أنا سأذكر أهم نقطة وهي أننا كوفد مع زميلي الأخ سليمان الخليلي نائب رئيس الجمعية العمانية للسينما خصص لنا وقت للجلوس مع شركات إنتاج صينية. هذا طبعا يعني بشكل رئيسي وأساسي كان من ضمن الخطة. تبادلنا وجهات النظر، تبادلنا المقترحات، أيضا عرضنا عليهم وعرضنا أيضا على رؤساء المهرجانات المشاركين من دول أخرى فيلم مدته 3 دقائق ترويجي من إنتاج الجمعية العمانية للسينما. هذا الفيلم حقيقة يعني لخص بشكل عام يعني طبيعة عمان وتضاريسها المتنوعة وأيضا ثقافة والأسواق وحتى على المستوى الحديث المنتجعات يعني بشكل سريع. فوجدنا كثير من الانبهار والإعجاب و انه هذه عمان، هذه كل هذه الاشياء موجوده، يعني انتم فقط ما صحراء فقط؟ قلنا لا، احنا ما صحراء فقط، عندنا الجبال الحجريه في الشمال متنوعه، ايضا سلاسل جبليه عندنا في الجنوب، الغابات والجبال الطينيه والامطار، عندنا البحار متنوعه جدا، الشواطئ من 1400 كيلو من شمال عمان الى جنوبها بتنوع الوان حتى التربه او الرمال الشواطئ هذه، المحميات الطبيعية، وهناك كثير من الأشياء. وميزة في هذا الفيلم أنه يقارن ببعض لقطات أفلام عالمية أمريكية وغيرها تم تصويرها في دول أخرى، فيشوفوا أنه يعني بالإمكان إذا نأتي إلى عمان ونصور أفلام مثل هذه عندكم سواء كانت وثائقية أو كانت روائية.
2: نعم،
3: فهذه أبرز محطة ممكن أتكلم عنها. يعني
2: جميل، يعني محطات كثيرة مررتم بها، وأتوقع هناك أيضا تعاونات إن شاء الله قادمة ستنم كنتائج من هذه الزيارة بإذن الله تعالى. لو جئنا نتحدث عن أهمية مشاركة الجمعية العمانية في مهرجان شنغهاي السينما الدولي والاطلاع على التجارب الدولية في مجال الإنتاج والتقنيات السينمائية الحديثة، ماذا يمكن أن نشير إليه في هذه النقطة؟
3: طبعا الدول عديدة شاركت، أفلام كثيرة شاركت، هناك حدود 400 فيلم مشارك، طبعا ليسوا كلهم داخل المسابقة، ولكن نحن ركزنا نرى الأفلام ونشاهد الأفلام التي هي داخل المسابقة. عندك دول من أوروبا، من خارج أوروبا، من آسيا، ماليزيا أيضا القادمة في عالم الأفلام السينمائية بشكل قوي. يعني هناك التقنيات الحديثة التي طلعنا عليها، أخذونا إلى متحف مخصص للسينما، هو طبعا هذا المتحف مفتوح على مدار العام، ليس له علاقة فقط بالمهرجان. أيضا هناك معرض كان مصاحب للمهرجان، وكان هناك سوق للمهرجان. هذا السوق شاركت فيه دول عديدة، يعني على سبيل المثال برازيل وتركيا وكثير من الدول التي تسوق لنفسها وتسوق أيضا لمنتجاتها من الأفلام ومن السيناريوهات ومن المخرجين ومن الطبيعة أيضا، وهم أيضا يريدون المشاركة في أفلام مشتركة مع دول أخرى، أو يريدون أيضا التصوير في أماكن قد لا تتواجد عندهم هذه الطبيعة بالذات. على سبيل المثال لو قلنا دولة ليست بها جبال مثلا، فهم يريدوا يستخدموا رواية معينة فيها جبال أو كذا، فتعالوا إلى عمان نوفر لكم بعض الخدمات، أيضا هو مكسب لعمان، مكسب سياحي إذا عرض هذا الفيلم. وأيضا لو قلنا يريدوا يصوروا في صحراء رملية، صحراء غير رملية، نحن موجودة عندنا. يريدوا يصوروا في أسواق قديمة، موجودة عندنا. فإذا هذا لوحده في حد ذاته يعني مكسب. أيضا رؤساء المهرجانات اللي التقينا فيهم، إحنا لم نكن نتخيل قبل أن نذهب إلى شنغهاي هذا الكم من المهرجانات المشاركة، ممثلين المهرجانات ورؤساء المهرجانات. نحن توقعنا أننا سنرى فقط الصينيين، وأيضا نعلم أنه مهرجان دولي ولكن المشاركين، ولكن لم نتوقع أن نرى هذا الكم الهائل من المهرجانات المشاركة بشكل مباشر. فكان هناك فرصة عظيمة للالتقاء بهم وجه لوجه، الجلوس معهم شخص لشخص والمناقشة والتحدث معهم وإبراز بالنسبة لنا عمان، وما هي عمان وما هي الإمكانيات التي نحملها كوجهة سينمائية للمستقبل. فهذه كلها مكاسب إن شاء الله تنم عنها شراكات وتعاون في المستقبل القريب بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. ما أبرز النتائج التي تم عقدها بين الوفد العماني وإدارة مهرجان شنغهاي؟
3: عفوا، أبرز النتائج حاليا أنه يعني في دعوة للقبول بأنه عمان تكون أيضا شريك في هذه المبادرة التي تخص مهرجان شنغهاي في إطار مبادرة الحزام والطريق. هذه المبادرة يعني عندما تم الإعلان عنها في 2016، مهرجان شنغهاي بادر في 2018 أن يأخذ هذه المبادرة وأن يضعها في المهرجان، فمن خلالها أقام علاقات كثيرة مع مهرجانات عالمية وعربية وإقليمية، منها مهرجان القاهرة مثلا السينمائي، منها مهرجان ريو في البرازيل، منها كثير من المهرجانات في البرتغال، في أيرلندا، في مهرجان دكة وهو مهرجان قوي جدا في بنغلاديش، مهرجانات في ماليزيا. أنا أقصد التركيز ليس فقط على آسيا، وإنما استطاعوا من خلال هذه المبادرة أن تكون معهم علاقات وثيقة مع مهرجانات عديدة حول العالم. فنحن الآن عمان والجمعية العمانية للسينما بما تقدمه من مهرجان مسقط السينمائي الدولي وأيضا مهرجانات أخرى دولية ولكن للأفلام القصيرة، سنكون جزء من هذه المبادرة. فبالتالي سيتم تبادل خبرات مثلا في مجال الورش والتدريب، ربما أيضا طبعا بشكل أساسي في مجال تبادل الأفلام واطلاع الصينيين مستقبلا أو المهرجانات الأخرى على التجربة العمانية وعلى الأفلام العمانية وعلى طبيعة عمان وعلى تضاريسها وغيرها. أيضا بالنسبة لعمان في مهرجاناتنا، إذا تحدثنا تحديدا عن الصين، سنقبل أفلام صينية أكثر. ربما الجمهور العماني لم يكن عنده معلومات أكبر عن الصين، فسيصبح عنده معلومات عن الثقافة، عن الطبيعة، عن البلد. هذه يعني في إطار التبادل ما بين المهرجانين. يعني
2: كيف ترى لهذه الشراكة أو لهذا التعاون بإذن الله أو نتائج هذا اللقاء أن تنعكس على تطور السينما العمانية؟
3: نأمل إن شاء الله. إذا طبعا شوفي أستاذة الدكتورة الكريمة جنان، إذا جاءت الصين أو دول أخرى، اهتمت شركات الإنتاج الكبرى بإنتاج أفلام داخل عمان، واحدة من الأشياء أنه الطواقم العمانية اللي موجودة عندنا من مخرجين، من فني الصوت، فني التصوير، أيضا ربما حتى الممثلين على حسب طبيعة الفيلم، هؤلاء كلهم سيتم إشراكهم في الأعمال الدولية التي تأتي إلى عمان، وإن كان يعني سواء بشكل محدود أو بشكل كبير، ولكن هذه كلها مكاسب أيضا لمنتسبي الجمعية العمانية للسينما، مكاسب لصناع الأفلام العمانيين المتواجدين في عمان. فهذا غير طبعا لو حسبنا هناك مكاسب سياحية ومكاسب اقتصادية تنعكس من خلال صناعة أفلام داخل عمان. فنحن طبعا نسعى لهذا الشيء، ليس فقط مع مهرجان شنغهاي، ليس فقط مع الصين، ولكن مع دول عديدة. ويعني يتم الآن مراسلات هذه الدول، مراسلات هذه المهرجانات، أيضا أنت لا تستطيع فرض رأيك على الآخرين، ولكن عادة عندما نراسلهم ويتعرفون عن عمان ويعرفون ما هي عمان، تجد أنهم يبادرون من أنفسهم لدعوتنا، يبادرون لمحاولة القدوم إلى عمان وعمل أفلام. فنحن نقول أن هذه خطوة أولى، إن شاء الله تتبعها خطوات أخرى قادمة. متى
2: جميل.
3: وكيف هذه في علم الله، ولكن إن شاء الله نحن نحاول نسرع هذا الشيء بقدر الإمكان. على فكرة أنا أيضا أريد أضيف شيء، حتى مع الوطن العربي على نفس المنوال، يعني إحنا حضرنا بعض المهرجانات العربية، التقينا بمنتجي أفلام وشركات إنتاج مثلا في مصر أو غيرها، ووجدنا من عندهم كثير من القبول للحضور إلى عمان ولرؤيتها وللتصوير فيها وهكذا يعني. فنأمل إن شاء الله أن يكون في حراك قادم قريب بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. ما مدى اهتمام المشاركين الذين كانوا متواجدين في مهرجان شنغهاي الدولي بالسينما العمانية، أو بالتعرف على الجمعية أو المؤسسات الإنتاج العمانية من خلال تواجدكم هناك في فعاليات ذلك المهرجان؟
3: أعجبني هذا السؤال جدا يا دكتورة، لسبب أنه يعني نحن أيضا مصدومين، أنه نحن نتوقع الحمد لله عمان معروفة لناس كثيرين ومعروفة
2: أكيد.
3: للسياح
2: نعم.
3: وبوابة للكثير من الفعاليات وأيضا كثير من السياحة والاقتصاد وغيرها، ولكن تفاجأنا أنه صناع الأفلام لديهم معلومات قليلة، ليس كثيرين ممن يعرفون عن طبيعة وتضاريس عمان و المقومات التي تحملها هذه الدولة. فوجدنا أنه عندما نعرض عليهم الأفلام أو عندما نتكلم معهم وعندما نخبرهم عن عمان وعن صناعة السينما هنا، يعني نحن لم نصل إلى مستوى الصناعة، ولكن على الأقل عندنا كثير من الأفلام العمانية أيضا تشارك في المهرجانات تحقق جوائز. فوجدنا العالم الأسيوي والعالم الأوروبي تحديدا معلوماتهم ضئيلة جدا، فوجدنا منهم يعني محبة، وجدنا منهم اندهاش، استغراب، يعني يريدوا يعرفوا أكثر، يريدوا كنا تريدوا تعرفوا أكثر، يلا تعالوا لنا عمان، تعالوا شاركوا في مهرجاناتنا، تعالوا أيضا اصنعوا أفلامكم، أنتم مرحب بكم في أي وقت. فهذا هذه هي أقول ممكن تكون من المكاسب أيضا.
2: جميل جدا. الآن بعد وجودكم في مهرجان شنغهاي الدولي، ما هي الخطة المقبلة للجمعية على مستوى التعاون المحلي والدولي؟ هل سنشهد مشاركات عمانية أوسع إن شاء الله في مهرجانات عالمية أخرى؟
3: بالطبع بالطبع بالطبع، خاصة أنا أخبرت مجلس إدارة الجمعية والأخ أنور الرزيقي رئيس الجمعية العمانية للسينما والمسرح، للسينما عفوا، أنتم برنامجكم السينما والمسرح
2: صحيح.
3: الله يحفظني. طيب، فأخبرتهم أنه هذا المهرجان كان من المهرجانات اللي ضروري أن الواحد كان يحضرها، ولو كنا حضرناها من كذا سنة ربما اختصرت علينا الطريق، لأنه كما أخبرتك سابقا أنه عدد الحاضرين من ممثلي المهرجانات ورؤساء المهرجانات ونواب رؤساء المهرجانات في مكان واحد كان كثير، كان كبير، كان حدث. فلذلك طبعا يعني تبادلنا الأرقام وطرق التواصل، ويتم التواصل معهم حاليا. يعني أنا أقول لك المهرجانات عددها تجاوز 12 أو 13 مهرجان على مستوى العالم، يعني من دول مختلفة حتى في قارة أمريكا الجنوبية. فالآن نتواصل معهم على أساس أنه نرسل صناع الأفلام، نرسل الأفلام العمانية لتشارك في مهرجاناتهم، وبالتالي أيضا وجهنا لهم الدعوة يشاركوا في مهرجاناتنا. عندما يذهب صناع الأفلام لهذه المهرجانات، الاحتكاك مفيد، رؤية الأفلام ورؤية وجهات النظر الأخرى والثقافات الأخرى مفيد. فنتأمل إن شاء الله في القريب العاجل، يعني هي خطة على مدار سنة أو سنتين قادمات، أنه يكون في انفتاح على كثير من المهرجانات. بس هذا اللي أريد أقوله يعني حاليا في الوضع الحالي. نحن الآن في توقيت للتواصل. كثير من المهرجانات حول العالم اكتشفت أنها تبدأ في أشهر ما بين سبتمبر إلى مثلا قول يناير أو فبراير، يعني هذا التوقيت على مدى العام هذا اللي فيه العدد الكبير من المهرجانات.
2: مشاركات
3: مهرجانات في الصيف تكون قليلة جدا
2: صحيح.
3: ولكن أيضا على مستوى آخر بغض النظر عن مهرجان شنغهاي، نحن داخل الجمعية العمانية للسينما مثل ما يعني نتواصل مع السفارة الصينية، نتواصل أيضا حاليا مع عدة سفارات من عدة دول راغبة هذه الدول في أن يكون لها نشاط ثقافي في عمان، ونحن راغبين أن يكون لنا نشاط ثقافي أيضا في دولهم، ويتم التنسيق من خلالهم لأيضا التواصل مع المهرجانات وتعريفهم بالجمعية العمانية للسينما والمهرجانات التي تقدمها وهكذا يعني. فهناك تواصل على متوازي على مستويين، سواء عن طريق مهرجان شنغهاي والرؤساء المهرجانات الذين قابلناهم، أو عن طريق التواصل الداخلي حاليا مع سفارات متنوعة.
2: نعم، إن شاء الله تكلل كل هذه المساعي بالتوفيق بإذن الله تعالى. وما شاء الله خطى رائعة من الجمعية العمانية للسينما للتعرف أيضا على المهرجانات الدولية، وتعريف أيضا بصناع الأفلام العمانيين وأيضا الحراك السينمائي هنا لدينا. نختم لقائنا دكتور أحمد بمن يستمع لنا والراغبين في صناعة الأفلام، كيف يمكن الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية؟ ماذا يمكن أن تقول لهم؟
3: أقول لهم أولا إن كنت عندك الرغبة، إن كنت شاب شابة أو حتى كبير في السن ما مشكلة، إذا عندك الرغبة الحقيقية لصناعة أفلام وما عارف كيف تبدأ، الجمعية العمانية للسينما ترحب بك، موجودة، تقدر تيجي، تقدر تسجل عضوية. هناك كثير من المبادرات، وأعتقد الجمهور العماني جالس يتابع هالفترة، مثل مبادرة وثق التي حدثت في ظفار للفيلم الوثائقي، وهذه المبادرة أيضا سابقة حصلت في عدة محافظات. الجمعية العمانية للسينما دائما تأتي بخبراء في هذا المجال للتدريب للتطوير. أيضا إن كنت صانع أفلام أوريدي وإنت تصنع أفلام، أنا أشجعك أنك تصنع أفلام وتكمل هذا المجال، أنه لا تتوقف، لا تنتظر الفرصة، لا تنتظر حد يجيك يقول لك. هناك صناديق دعم، هناك صندوق الدعم اللي تقدمه الجمعية العمانية للسينما للأفلام، هناك صناديق دعم خارج أيضا من خارج عمان تقدم تمويل للأفلام. فاسعى لصنع فيلمك، لنسمع صوتك، لتوصل رؤيتك، أيضا توصل عمان، توصل يعني الصورة التي يريد الناس أن يعرفوها عن هذا البلد الطيب، وعن هذه وعن المجتمع، وعن أيضا التسجيل الوثائقي للمناطق العمانية السياحية الثقافية الاجتماعية وغيرها يعني. العادات كثير، نحن عندنا كثير كثير، نحن يسمونا تعرفي دكتورة جنان إيش قالوا لنا هناك رؤساء المهرجانات لما عرضنا عليهم الفيلم، كلهم التفتوا مندهشين، هذه عمان؟ قلنا نعم هذه عمان. قالوا هذه البلد هيدن جيم. هيدن جيم بالإنجليزي يعني إيش؟ يعني جوهرة مخفية.
2: صحيح،
3: لأنه لا يتخيل أحد في حجم مساحة عمان أنه كل هذه التفاصيل موجودة. أنا ما أتكلم فقط عن سياحة وتضاريس وطبيعة، لا لا لا لا، ثقافة، لبس، تنوع أزياء، تنوع عادات في أعياد في غير أعياد الأعراس، ثقافة الموسيقية هذا عالم لوحده، ثقافة الرقصات الشعبية هذا عالم لوحده، يعني إحنا عندنا كثير من التنوع ولله الحمد.
2: الحمد لله. في نهاية هذا اللقاء أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير الأستاذ والدكتور أحمد بن محمد آل عثمان، رئيس لجنة التعاون والعلاقات المحلية والدولية بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما. شكرا على تلبيتك لدعوتنا وأيضا مشاركتنا بهذه الإضاءات القيمة حول مشاركتكم في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، وجهود الجمعية في توسيع علاقاتها الدولية وترويج لسلطنة عمان كواجهة جاذبة لصناعة الأفلام.
3: شكرا لكم، شكرا لكم، الله يوفقكم،
2: بارك الله فيك. شكرا لك دكتور أحمد آل عثمان، ونتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله تكلل جهودكم وجهود الجمعية بالمزيد من الإنجازات التي تخدم الحراك السينمائي وتعزز أيضا حضورها في المحافل الإقليمية والدولية. إحنا لازلنا معكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح، وإن شاء الله محطتنا القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث من خلالها عن أبرز أفلام هذا الأسبوع المعروضة في صالات السينما العمانية. خلوكم معنا على الهواء مباشرة، معكم جنان العيسى وعمار البلوشي.

0: اهلا ومرحبا بالجميع مستمعينا، نرحب بكل من انضم لنا وكل من في الطريق حاليا، نتمنى لكم دروب امنه، وكل من يسمعنا وين ما كنتوا هلا ومرحبا فيكم، ونرحب بمشاركاتكم. تقدروا تشاركونا برسائلكم المسائيه او باقتراحاتكم لاسماء الافلام او العروض المسرحيه اللي نستطيع مشاهدتها من خلال شاشات التلفزه او المنصات المختلفه. تشاركونا على رقم الواتساب 72 442 0079 72 442 0079، أو على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج تحية مسائية لأبو منصور البلوشي، يقول من شاطئ ولاية مصيرة لطاقم البرنامج، أقدم التحية المسائية ولجميع المستمعين. سلام مصيرة، سلام. شكرا لك أبو منصور البلوشي، وشكرا على المشاركة دائما معنا في برنامج سينما ومسرح. أيضا رسالة من أم ناصر الهادي تقول مساء الخير جنان وعمار، أسعد الله مساكم بكل خير ونور، وجمعة مباركة طيبة عليكم، سينما ومسرح ومساكم سعيد. إذا ما تابعت برنامج سينما ومسرح باتت أحلامك إذا ما تابعتك. الله يسعدك دوم يا رب مثل ما تسعدين، ومساءكم سعيد يا رب. توقيعي أم ناصر الهادي. شكرا يا أم ناصر، وما شاء الله عليها أم ناصر دايما حضورها متواجد معانا كل أسبوع في برنامج سينما ومسرح، وشكرا على حرصك الدائم أم ناصر. أيضا تحية كذلك لي ما عندي الاسم صراحة، ولكن بعث لنا كذا رسالة أنه فيها أنا معاكم. تحية لك صاحب الرقم آخره 7003، شكرا لك. أيضا تحية لجميل السعد يقول مساء الخير للجميع. جميل، اليوم المزاج أفلام كرتون ورايح يتابع مينيونز أند مونسترز، هذا الفيلم الجديد اللي هالأسبوع متواجد في صالات السينما العمانية، إن شاء الله رح أكلمكم أكثر عنه يا جميل. وأيضا مستمعينا رح أخبركم عن هذا الفيلم بإذن الله تعالى في هذه المحطة. كذلك تحياتنا لمرسل الرسالة أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، يقول مساء جميل، مساء الوطن الغالي سلطنة عمان، وهذه تعصيرة أحد أفراح أحد الأهالي ومناسبة اجتماعية في مدينة الكامل الجميلة ولاية الكامل والوافي. معاكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. نبارك طبعا اللي عندهم هذه المناسبة، وإن شاء الله تدوم عليكم المناسبات بالخير والمسرة يا رب العالمين. شكرا لك يا أبو ناصر على المشاركة. كذلك في رسالة أيضا من عبد الكريم الرواحي، تحياتنا لك يا عبد الكريم، يقول تحياتي لعبد الله الرواحي أبو علي، وتحية خاصة للأخ عبد الكريم، أو والله ما عرفت من صاحب الرسالة، ولكن هو يرسل تحياته، أو هو عبد الله الرواحي أبو علي يبعث تحياته لعبد الكريم الرواحي. إن شاء الله تحياته تكون واصلة بإذن الله. بارك الله فيك وشكرا لك على المتابعة. إذا خلينا نروح لمحطة أفلام الأسبوع مستمعينا، ونتعرف على جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة.
1: أفلام الأسبوع.
0: وفي محطة أفلام الأسبوع مستمعينا نرحب بكل من يتابعنا ومحطة أفلام الأسبوع، من خلالها نتعرف على الأفلام الجديدة والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة، نتعرف على قصص هذه الأفلام، بطولتها وما يتعلق بها من تفاصيل كمدتها، وأيضا رأي النقاد فيها ومدى تصدرها في

شباك التذاكر العالمي. ونبدأ جولتنا مستمعينا في محطة أفلام الأسبوع، نبدأها مع الفيلم العربي المتاح للمشاهدة هذا الأسبوع تحت عنوان صقر وكناريا. هذا الفيلم المصري الذي تصل مدته إلى 124 دقيقة، يصنف كعمل حركة. تدور أحداث الفيلم حول صقر وكناريا، شخصية صقر وهو عميل صاحب تاريخ طويل في تنفيذ العمليات الخارج عن القانون، يعيش حياة مزدوجة مليئة بالمخاطر. يقرر صقر التخلي عن العالم والبحث عن بداية جديدة بعيدا عن العمليات السرية والمواجهات الخطرة، لكن خطته لا تسير على ما يرام. عندما يفاجأ شخص اسمه بلال المعروف بكناريا يغير مسار الأحداث، وهو كاتب فاشل لكنه مهووس بعالم الجاسوسية والمهام السرية. من هنا يجد صقر وكناريا أنفسهم في سلسلة من المواقف المعقدة التي تمزج ما بين المفاجآت والكوميديا وأيضا الحركة. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام، تشيكو، خالد الصاوي، يارا سكري، انتصار ويسرى اللوزي. نتمنى لكم متابعة شيقة لهذا العمل المعروض هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.

0: انت 12 سين؟
1: لا انا شاهين الباس. ويا ريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين؟
1: صندوق الشكاوى.
2: حلوة. طب انا لو عايز ابقى زيك عامل ايه؟ وجعتك
1: نفسية؟
3: بلال في الجيم.
4: بلال بالجيم.
1: انت مش عاوز تبقى زي بلال. قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
2: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
2: اسف صراحة. لا ما حدش عرفني طريق جرة.
1: ايه الحركة دي؟
2: مش عارف بهدته.
5: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
6: وانت يا مالك لم وراه؟
0: ما تلمس ورا حد يا مالك، انت دافع زيك زيهم يا حبيبي.
4: انت تعرف فرح منين؟
7: عملنا بوندنج في الغابه.
1: انتوا منين يا حاجه؟
4: من بني سويف.
1: هو في بوندنج في بني سويف؟
2: عايز شرب السي فود.
7: دي بتشربها لمين بقى؟
2: انا ايه بشربها لمين؟
8: على قديمه.
1: انا بعرف اعض وعضيت كتير وبعرف اشوط وشقطت كتير وكمان
2: خد بالك ان انت بتحاول تنسب من عيلتنا.
4: ايه لسه يا بنت وريني.
3: وريله ايه يا ماما؟
1: وريني ايه يا ماما؟
2: وريله ايه يا ماما؟
7: خفت اسالك عن ماضيك اللي اكيد كله ستات.
1: لا والله ده كان كله رجاله.

0: بتعمل ايه هنا؟ وانت مين؟
1: افلام الاسبوع.
2: ولازلنا معاكم مستمعينا في محطة أفلام الأسبوع، ومن فيلم صقر وكناريا ننتقل إلى الأفلام الأجنبية المعروضة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية. فيلم Minions and Monsters، الفيلم اللي وصى على مشاهدته متابعنا جميل السعدي. هذا الفيلم يا جميل هو فيلم رسوم متحركة، وهو تصل مدته إلى 85 دقيقة، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. ويسا يسافر فيه المينيونز إلى هوليوود في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، سعيا وراء النجومية. بعد تحقيق الشهرة يطلقون العنان عن غير قصد لمجموعة من الوحوش المخفية لتظهر في فيلمهم القادم، مما يجبرهم على إنقاذ الكوكب من الفوضى التي صنعوها بأنفسهم. هذا الفيلم هو من تأليف براين لينش وإخراج بيير كوفن، وبطولة بيير كوفن، تارا باركر، فيرل لارمر، جيسي أمبربرغ، وبوبي وجيف بريدجز. Minions and Monsters من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.
3: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader
4: and they want you dead.
5: Quick. Quick?
3: Okay, action!
6: We're just actors.
3: That was perfect! You wrote a monster movie?
7: Si, comme Pika Kaiju!
3: What are you going to use for your monster?
7: Miso soup, kongomae! Natenobu, taifuku!
5: No, les pika monstres.
7: Hey, teeny tiny baby.
8: Stop manhandling me, you big weirdo.
5: Whoa, whoa, whoa.
9: So you need monsters for your movie.
10: You don't like this,
9: I know the scariest monsters. Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
1: Huh? أفلام الأسبوع.
2: ومن الأفلام الجديدة هذا الأسبوع مستمعينا فيلم كوترو من إنتاج فرنسا، تصل مدته إلى 106 دقائق، من أفلام الدراما. ففي أسبوع الموضة تتقاطع طرق ثلاث نساء في باريس، وهن يتصارعن على مآسي مرت بها العالم وأسئلة جديدة وقديمة أيضا في حياة هؤلاء الثلاث. ماكسين وهي مخرجة أفلام أمريكية في الأربعينيات من عمرها تكتشف أنها مصابة بالسرطان، وآدا عارضة أزياء شابة من جنوب السودان تهرب من مصير محدد مسبق لتدفع إلى عالم الخداع. وأنجيل خبيرة المكياج الفرنسية التي تعمل في ظل منصات العرض تحلم بالهروب من حياتها. هذا الفيلم كوترو من تأليف وإخراج أليس وينكار، ومن بطولة أنجيلا جولي، لويس غاريل، إيلا رامبوف، وغارنس مايرل، وشون جوتي. وهذا الفيلم هو متاح للمشاهدة هذا الأسبوع مستمعينا في صالات السينما العمانية من الأفلام الجديدة بعنوان كوترو.
11: Where are you?
12: I'm in Paris. I'm doing that fashion thing.
13: Vous êtes contente d'aller réaliser le film qui ouvrira notre Fashion Week?
11: Action!
12: Oui, je me sens très chanceuse. I know you're mad.
13: What's up? It's more, my option is better, so I'm okay to do yours.
12: I was scouted on the streets in Nairobi. I'm a risk taker. And voila. So we're gonna run this way. Shadow's following you. Hello?
6: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
14: But it's not serious, right? I mean, it's not a, like, a thing. It's not...
15: There, you like it?
13: What's going on?
14: Nothing.
13: Don't tell me nothing, and you just woke up the set like that.
14: I had an appointment I couldn't change.
16: Il faut agir rapidement. Je vous explique, il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
14: I'm a little scared. Me too. It's funny you spend life preparing for all these things to happen.
1: أفلام الأسبوع.
2: ولازلنا مستمعين في محطة أفلام الأسبوع ونتحدث أيضا عن فيلم جديد معروض في صالات السينما تحت عنوان Mind Trap من إنتاج المملكة المتحدة البريطانية. تصل مدته إلى 80 دقيقة من أفلام التشويق والإثارة. في هذا الفيلم تنطلق أحداثه من عطلة ريفية كانت تبدو هادئة حين يصل إليها زوجان إلى قصر منعزل بعد حجز عشوائي ليكتشفوا أن زوجين هناك زوجين آخرين حجزا أيضا في نفس هذا المكان دون قصد. ومع مرور الوقت تتحول الإقامة المشتركة إلى تجربة نفسية مشحونة تبدأ بظواهر غريبة وأحداث مقلقة في الظهور، لتتصاعد الشكوك بين الشخصيات ويدخل الجميع في لعبة توتر وخداع يصعب معها التمييز بين الحقيقة والوهم. الفيلم Mind Trap من إخراج وتأليف جامي آدمز وبطولة جيمس ماكفوي وأشلينج فرانشوزي ولوكاس برافو وليلى فرادز زادا. وهذا العمل هو يعتمد على الغموض والتوتر النفسي داخل مكان مغلق، وتستمر الأجواء في تصاعد وقلق وريبة في هذا الفيلم المعروض حاليا في صالات السينما العمانية من الأفلام الجديدة Mind Trap.
17: This place is perfect. Oh my god.
18: We're going to take the perfect photograph here.
19: Should it be the perfect album cover?
17: Thomas Alexander is everywhere.
19: I really think someone is watching us. There are people here. Dolly, what the hell? I thought we had this for the weekend.
13: Do you know my picture? Strangers on a bridge.
17: After that picture came out, everything changed.
19: What is wrong with this picture?
18: There's young people. They're really nice. They're really normal. And I don't know.
19: And you're going to take a great photo. I'm not having you walk out again. I think you just projected things onto me. I'm a pop star who dyes her hair red.
18: You are not my person.
19: You broke my heart.
18: I am going to take your fucking picture.
1: أفلام الأسبوع.
2: ومن الأفلام الجديدة أيضا في صالات السينما مستمعينا فيلم بعنوان The Furious من إنتاج الصين تبلغ مدته 113 دقيقة، يصنف كعمل تشويق وإثارة. تدور الأحداث حول تاجر عادي تختطف ابنته على يد شبكة إجرامية ولا يتلقى أي مساعدة من الشرطة، فينطلق في حالة من الهياج للعثور على ابنته بنفسه، ويصبح حليفه الوحيد صحفي اختفت زوجته في ظروف غامضة، فيتقاتل الثنائي بلا رحمة ضد الخاطفين. هذا الفيلم The Furious من إخراج كينغي تانغاي ومن تأليف شوم كوان سين وبطولة هاجاسك بوثرانكيت وجوي إيغوناغا وبريانا لي ويايان ريان وجو تاسليم. The Furious من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.

0: أفلام الأسبوع.
1: وفي صالات السينما العمانية تعرض أيضا مجموعة من أفلام بوليوود، ومنها فيلم ألفا. هذا الفيلم الذي تصل مدته إلى 145 دقيقة، فيلم تشويق وإثارة. فيه تتولى عميلتان شرستان العديد من المهام الخطيرة في عالم التجسس المثير، لذا تجبران على التعامل مع المواقف المحفوفة بالمخاطر ومواجهة منعطفات غير متوقعة ومفاجآت خلال مغامرات الشيقة. فيلم ألفا من تأليف وإخراج شيف راويل، ومن بطولة عليا باهات، شارفاري واغ، بوبي ديول، أنيل كابور، ومجموعة من النجوم في هذا العمل بعنوان ألفا في صالة السينما العمانية هذا الأسبوع.
2: एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। Hi, boys. What's up, boys?

0: أفلام الأسبوع.
1: ومن أفلام بوليوود أيضا الجديدة هذا الأسبوع مستمعينا فيلم بعنوان Welcome to the Jungle، فيلم جريمة تبلغ مدته 170 دقيقة. يتم تكليف ضابطي شرطة بمهمة تعقب المجرم سيء السمعة راج، لكن تأخذ الأمور منعطف غير متوقع عندما يكتشف بأن هناك لعبة تدور حول محور مهم في حياة أحدهم. هذا الفيلم هو من إخراج أحمد خان وتأليف فرهاد سامجي، ومن بطولة أكشي كومار، ديشا باتني، وعايشة خان، وراكيش بيدي. Welcome to the Jungle من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.
2: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
3: एक जबरदस्त कहानी है.
4: और टाइटल क्या है फिल्म का?
3: Welcome to the Jungle.
5: Welcome.
3: और स्टार कास्ट है.

0: पहले टॉप का हीरो था, अब ड्रॉप का हीरो।
1: रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा?
2: बताइए कैसा दिया?
0: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
3: ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा?
4: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग।
5: गधे के ऊपर
6: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.
7: أهلا بكم مستمعينا، ولازلنا معاكم في برنامج سينما ومسرح. ومن بعد ما تعرفنا على الأفلام الجديدة التي هي متاحة للمشاهدة هذا الأسبوع لكم في صالات السينما العمانية وعبر المنصات المختلفة، سننتقل إلى محطة أخرى من محطات البرنامج، المحطة الأخيرة، محطة متابعة أسبوعية، وفيها سنقترب أكثر من البرامج والمبادرات المتخصصة التي أعلنت عنها مؤخرا الجمعية العمانية للسينما.
6: متابعة أسبوعية.
7: ونرحب بالجميع في محطة متابعة أسبوعية، وفيها سنسلط الضوء على مناشط الجمعية العمانية للسينما والجهود التي تم بذلها لتمكين المواهب الوطنية وتطوير صناعة الأفلام عبر برامج ومبادرات نوعية تجمع بين التدريب والتأهيل والتواصل مع الخبرات المحلية والدولية. في هذه المحطة مستمعينا سنقترب أكثر من تفاصيل الأنشطة والفعاليات التي أعلنت عنها الجمعية العمانية للسينما لشهر يوليو عبر منصاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن باقة متنوعة من البرامج والمبادرات المتخصصة. نتعرف على أبرز هذه الفعاليات وأهدافها من خلال حديثنا مع ضيفنا الأستاذ أنور بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما. يا هلا ومرحبا فيك معنا أستاذ أنور الرزيقي.
8: السلام عليكم دكتور جنان، وحييك على هذا البرنامج الإذاعي الذي دائما يقترب من مشهد الثقافي سواء في السينما أو المسرح، وهو حقيقة دائما متابع يعني، ونسعد بهذه اللقاءات الدائمة منك.
7: بارك الله فيك، ويسعدني هذا الكلام أستاذ أنور، وأشكركم على المتابعة، وأشكرك أيضا لتلبيتك الدعوة لنا في برنامج سينما ومسرح. اليوم تابعنا زخم كبير من الإعلانات التي روجت لبرامج متعددة للجمعية العمانية للسينما، ومن بينها شهر يوليو يشهد حزمة متنوعة من الفعاليات. نود في بداية حديثنا أن نتعرف من خلالك على أبرز ملامح البرامج التي سيحتويها هذا الشهر بإذن الله تعالى.
8: نعم، مثل ما تعودنا دكتور دائما الجمعية العمانية للسينما هناك نشاط وحراك ثقافي سينمائي لرفض هذا المشهد السينمائي وأيضا الصناعة السينمائية العمانية التي بلا شك يعني نؤمن في مجلس الإدارة من خلال خطة استراتيجية لرفع شأن الصناعة السينمائية العمانية وأيضا وصولها للمحافل الدولية والإقليمية، وبالتالي هذا ينعكس أيضا لسمعة عمان ولرفعتها الذي الجمعية يسعى لهذا الشأن. وبلا شك أن تعودنا في الجمعية أن كل شهر نطلق حزمة من الفعاليات والأنشطة التي تصب في المقام الأول لصناعة السينما ولصناع السينما والموهوبين، وتستهدف الشباب والمحترفين أيضا وكل من له يعني شأن في الجانب السينمائي. وبلا شك يعني من خلال يعني رحلتنا واشتغالنا في الجمعية هناك مستهدفات أيضا نتوافق معها، ما رؤية عمان 2040 اللي تستهدف أيضا الصناعات الإبداعية والثقافية، وأيضا مع الشراكات اللي هي تكون مع المحافظين وأيضا مع مختلف الجهات الحكومية التي تعنى أيضا بالشأن الثقافي. ومن خلال هذا الشهر يوليو فعلا شهر يعني في زخم كثير من الأنشطة، يعني عندنا من أهم الأنشطة يعني بإذن الله سيكون هناك عندنا ورشة هي صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي لمدة 10 أيام، وهي أيضا تستهدف المخرجين وصناع المحترفين، وهي بيكون فيها إن شاء الله شيء مختلف أيضا. وعندنا ورشة مهمة كثير أيضا تصب في مصلحة المشروع الفيلم العماني الطويل من خلال ورشة تدار من مختصة في مجال تطوير الملف الفني الصناعات الإبداعية، وأيضا كيف تطور الملف الفني من خلال تطرق إلى صناديق الدعم والإنتاج المحلية والإقليمية والدولية. وهذا يعني مشروع مهم عملنا فيه، من خلال أن لازم نوجد هناك أفلام طويلة عمانية تشارك في المحافل وتصل بإذن الله آفاق أوسع. وأيضا عندنا أيضا من الأشياء المهمة العيادة السينمائية. أيضا العيادة السينمائية أيضا يعني من اسمها هي عيادة للتشخيص الأفلام العمانية والسيناريوهات والنصوص التي يعني تخص المنتسبين وأيضا حتى الموهوبين من صناع الأفلام. نرحب بهم الجمعية من خلال تواجدهم في العيادة السينمائية، أيضا نناقش معهم نصوصهم أفلامهم، أيضا نناقشهم بشكل فني من أجل تطوير هذه الأفلام وأيضا جودتها. وبلا شك عندنا لقاء يعني دوري ومستمر، هو اللقاء الشهري مع صناع الأفلام وأيضا المنتسبين للجمعية، من خلال نتبادل العديد من الاطروحات، وأيضا هناك مساحة كبيرة للاستماع لهم، أيضا نرفدهم بالمسجدات التي نشتغل فيها. وأيضا هناك الأربع السينمائي الذي يتكرر دائما في الشهر مرتين. الأربع السينمائي هو مساحة جميلة لقراءة الأفلام وأيضا مناقشتها مع صناع الأفلام ومختصين يتلون قراءات نقدية عن هذا الفيلم ويحللون التحليل يصب في التغذية الراجعة والتغذية البصرية وحتى الثقافية لصناع الأفلام. وعندنا أيضا هناك أفلام من عمان، طبعا تشهد هذه الأفلام من عمان، هو مساحة أيضا جميلة لكل الأفلام العمانية تعرض من خلال قاعات الجمعية العمانية أيضا للسينما، وهي فرصة لكل المتابعين للمشهد السينمائي العماني التعرف على الإنتاجات والتعرف أيضا على صناع الأفلام وإنتاجاتهم. وبالتالي يعني دائما هناك هذه الأفلام هي نخبوية تشارك في محافل مختصة، فبالتالي فرصة أن نتيحها من خلال فعالية منظمة وفعالية محصورة على المشاهد هذه الأفلام هو شيء جيد ومطلب أيضا من الناس المتابعين للأفلام العمانية. دائما يسألونا وين الأفلام العمانية ممكن نشاهدها في ظل شح المنصات المختصة. أيضا عندنا هذه المساحة التي نتعاون فيها كثيرا مع جهات أخرى أيضا من خلال أيضا إنتاجات صندوق الدعم والإنتاج.
7: نعم ما شاء الله، نحييكم على هذه الجهود التي تبذلونها في سبيل ثراء صناعة الأفلام العمانية وأيضا الحراك تطوير وتعزيز الحراك السينمائي في سلطنة عمان. وأتوقع يعني أنتم ماضون في تحقيق الأهداف التي تسعى الجمعية إليها من خلال هذا التنوع في هذه الأنشطة والفعاليات. في رأيك كيف تسهم هذه الفعاليات في دعم صناع الأفلام في سلطنة عمان؟
8: أكيد يعني مثلا من ضمن النشاط والفعاليات المختصة هي هناك برامج تدريبية، يعني هناك مخيم موثق لصناعات الأفلام الوثائقية أيضا، يعني هذا المشروع الذي مرينا فيه على كل محافظات عمان، يعني وأيضا قضينا فيه 4 محطات، آخرها كان الشهر الماضي في ظفار، وأيضا نستعد لإطلاق مخيم وثق لصناعات الأفلام الوثائقية في محافظة الداخلية. يعني هذا هناك يعني العديد من الورش التدريبية من بداية إيجاد الفكرة حتى الإنتاج وحتى تسجيل الأفلام هذه في المنصات. وبالتالي مثل هذه البرامج أيضا متخصصة في تعزيز الكفاءة والتدريب، فضلا عن البرامج التي تعنى أيضا من خلال ورشات تخصصية لصناع الأفلام كيف ممكن يعد ملف فني يساهم بفيلمه ويأخذ فيلمه إلى المحافل الدولية، أيضا شيء مهم نسعى إليه من خلال قادم الوقت. وايضا هناك يعني نسيت ان يعني اذكر الاعلان عن جائزه الاجاده السينمائيه لاعضاء الجمعيه السينمائيه. ايضا نؤمن ان هناك لكل مشتغل او لكل مجتهد نصيب، فبالتالي ان شاء الله اطلقنا هذا الاعلان عن جائزه الاجاده السينمائيه لاعضاء الجمعيه، وباذن الله يعني خلال العام القادم في يوم التاسيس وبتزامن على مرور 25 سنه على الجمعيه، ان شاء الله بيكون هناك ايضا احتفاء بالموجودين في السينما من خلال اشتغالهم وحراكهم، وهذا بالتالي يعزز أيضا المشهد السينمائي العماني ويخلي كل الموهوبين وصناع الأفلام والمنتسبين للجمعية المشاركة والاجتهاد في الإنتاج. وهذا ما نزع من خلاله سواء من خلال الورش والبرامج والأنشطة أو أيضا الاجتهاد الشخصي من صانع الفيلم الذي يجب أن يكون يعني هناك جهد أيضا مقابل للجهد المؤسسي، يجب أن يكون هناك جهد شخصي لصانع الفيلم، لأنه نؤمن أن الفيلم الطويل والصناعة السينما هي شغف ذاتي في البداية، ثم أيضا يكون لها منصات أو مؤسسات تحتويه، وبالتالي هذا الخطين لازم يمضيان مع بعض بإذن الله. فمن خلال كل هذه الأنشطة التي نبرمجها في الجمعية سواء يعني على هاي الأشهر أو الأشهر القادمة، هي بلا شك أنها تعكس أيضا يعني في تعزيز المشهد السينمائي العماني، وأيضا تعزيز الفرص من خلال تدريب المواهب، وأيضا رفضهم لسوق العمل من خلال تأهيلهم بالمهارة في صناعة المحتوى البصري سواء في التصوير، في الإضاءة، في المونتاج، في كتابة السيناريو. وأيضا حقيقة من خلال اشتغالنا في الجمعية مرينا على تجارب عن سعيدين يعني بعد تجاربنا، فعلا لدينا يعني أخوان اشتغلوا معنا وشاركوا معنا في مختلف هذا النشاط، واليوم نشوفهم يشتغلون في منصات إخبارية، منصات تنتج محتوى بصري، في إذاعات، في تلفزيون. وهذا أيضا يعني ساهم أن نمشي في أو نمضي في طريق أو المسار الصحيح الذي يساهم في أيضا خلق فرص عمل للأعمال هذا الشباب أيضا، ويكون هناك فرصة للاشتغال وكسب مادي من خلال تعلمهم وزيادة معرفتهم من خلال مشهد السينما العماني.
7: نعم، فعاليات ما شاء الله عديدة يشهدها هذا الشهر، ذكرتها شهر يوليو، على الرغم من أن بقية القطاعات في هذه الأشهر الصيفية يكون عندها سبات نقول صيفي، ولكن ما شاء الله على اشتغالكم في الجمعية العمانية للسينما وحرصكم على وجود هذه البرامج وهذه الأنشطة التي تخدم صناع الأفلام العمانيين، شهر مليء بالتجارب السينمائية. وذكرت في محور حديثك بأن هناك الأربعاء السينمائي الذي تعرض فيه مجموعة من الأفلام العمانية مع وجود أحد النقاد، كيف يتم اختيار الأفلام أو الموضوعات التي تعرض في هذه الفعالية الأربعاء السينمائي؟
8: نعم، هذا من خلال يعني نشاط الأربعاء السينمائي، لدينا لجنة لإدارة الفعاليات السينمائية موكلة باختيار الأفلام، وايضا حرصنا ان يكون هناك يعني عدد من الافلام العمانيه تناقش ويكون لها قراءات، وبالتالي ايضا ننتقل لاحقا ان شاء الله افلام عربيه وافلام عالميه. طبعا الانتقاء ياتي على الافلام التي حصلت على جوائز وشاركت في منصات ومحافل سينمائيه دوليه، وايضا للمشتغلين اكثر عن اشتغال يعني التجارب الجديده نعطيها مساحه ايضا للتطور. وبالتالي ايضا مع يعني الاشتغال الكثير لصناع الافلام العمانيين، من واجبنا ايضا الاحتفاء بهم من خلال تسليط الضوء على افلامهم وتحليلها وقراءتها. والاربعاء السينمائي الاسبوع الماضي كان عندنا فيلم قصير، فيلم اوراق جاف للمخرج جليل، وكانت قراءه جيده جدا استمتعنا فيها كحضور من الكاتبة شيخ الفجري، وهي كاتبة ذات خبرة وسيط في مجال كتابة المسلسلات الدرامية سواء للتلفزيون أو الإذاعة، وأيضا لها اشتغال كثير في القصة القصيرة وتحليل الأفلام. وبالتالي كل ما كان هناك يعني قراءات متأنية ونقدية ونقدر نقول حتى انطباعية لهذه الأفلام، هذه تساهم أن صانع الفيلم وحتى الجمهور يكون هناك عنده تغذية راجعة ومعرفية وتساهم في تطويره، وهذا اللي نأمل لها إن شاء الله بإذن الله في قادم الوقت أيضا.
7: بإذن الله تعالى. تحياتنا بكل تأكيد للمخرجة دليل الدرعية وللدكتورة شيخ الفجرية على وجودهم في الأربعاء السينمائي الماضي. لدي سؤال بالنسبة لصناع الأفلام الغير منتسبين للجمعية، هل يمكنهم أيضا المشاركة في الأربعاء السينمائي؟
8: نعم، أبواب الجمعية مفتوحة دكتور جنان، ومثل ما تعودنا الجمعية هي مكان يحتوي كل الموهوبين وصناع الأفلام، خصوصا في هذه الأنشطة العامة هناك مساحة للحضور لهم أيضا للاستفادة والمشاهدة. وحقيقة كل الفعاليات يعني لو ركز عليها هي فعاليات تخص العامة، يعني من المتذوقين أو المحبين للأفلام، محبين للسينما، أو حتى المحبين أو المتتبعين للشأن الثقافي العماني. حقيقة الفيلم يعني أو الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الجمعية العمانية للسينما لا تختص حقيقة في الناس اللي صنعوا أفلام، بالعكس هي نرى الكثير من المختصين يتواجدوا عندنا، وحتى مختصين مهنيين، مهندسين، دكاترة، صناع، كتاب قصص، أيضا حتى في الشأن الاجتماعي لنا الأفلام وممكن تتطرق إلى طرح قضايا تخص المرأة، تخص الطفل، تخص قضايا في المجتمع. ف فمثل هذه الأنشطة بالتالي يعني سوف تثري كافة المجالات والمختلف فئات المجتمع.
7: نعم جميل جدا هذا الاحتواء منكم، وإن شاء الله نرى أيام كذا جميلة وليالي جميلة مع صناع الأفلام إن شاء الله في القادم من الوقت خلال الأسبوع المقبل والأسابيع القادمة. ماذا عن ورشة إعداد الملف الفني لصناديق الدعم التي ذكرت ضمن فعاليات شهر يوليو 2026؟ ما هي أهداف هذه الورشة وأبرز المهارات التي يتوقع أن يكتسبها المشاركين منها؟
8: نعم طبعا دائما نحن حريصين من خلال الجمعية وأنشطتها أن يكون عندنا يعني برامج مرتبطة ببعض. يعني قبل شهرين أطلقنا مسابقة سيناريو الفيلم الطويل، وهذه تخص أيضا لصناع الأفلام وتخص أيضا المختصين في كتابة السيناريوهات الطويلة، ونؤمن أن مشروع الفيلم العماني الطويل هو مهم جدا وينقلنا إلى مراحل متقدمة. الحمد لله من خلال حراك الجمعية وتواجدها يعني قضينا شوط كبير وإنتاجات كثيرة هناك من الأفلام القصيرة، بالمقابل هناك شح كثير في الأفلام الطويلة، وهذه الدورة المتخصصة يعني تعنى بالمشاريع أفلام الطويلة، وهناك أيضا آليات وتقنيات وملفات فنية تحتوي على العديد من المحاور، يعني تتطلب هناك الكثير من المتطلبات التي يمكن من خلالها إعداد ملف فني متكامل. من خلال احتراكنا أيضا وتواصلنا مع العديد من الصناديق ويعني الخبرات التي شاهدناها، هناك صناديق محلية ودولية تعنى بالدعم الأفلام وصناع الأفلام، وأيضا يعني في الجمعية لدينا صندوق دعم الإنتاج لكن هو محدود الموارد، ميزانيته هي أيضا جزء من الميزانية العامة للجمعية، فلذلك طورنا الموضوع أن وجدنا ورشة متخصصة لإعداد ملف فني لصناديق الدعم والإنتاج. ستكون هناك مدربة مختصة رغد كريمي، هذه المدربة اشتغلت في صندوق سوق البحر الأحمر وأيضا كان لها محاضرات العديد من الصناديق، ويعني المشاركون في هذه الورشة سيتعرفون من خلال الورشة على كيفية إعداد الملف الفني وما هي المتطلبات وكيف يمكن أن يقدموا ملفاتهم لصناديق الدعم وما هي المشتراطات الموجودة في صناديق الدعم وما هي حتى المواضيع التي يعني تهتم بها مثل هذه الصناديق، وكيف ممكن أن يؤسس صانع الفيلم العماني مشروع فيلم وملف فني ويتقابل حتى مع شركات الإنتاج والصناديق وكيف يتناقش معهم لترويج فكرته وأيضا إقناعهم بمشروعه كفيلم طويل، وأيضا هذا يساهم أن كل ما حنا سعينا أن ننقل القصص العمانية من خلال القصة والإنسان والمكان والموقع وأي شيء يرتبط بالصورة العمانية، وبالتالي تخيل دكتور أن ينجح الفيلم العماني الطويل في المشاركة في محفل سينمائي كبير مثل كان أو تورنتو وغيرها من المحافل السينمائية الدولية، فبالتالي هذا من شأنه أن أيضا يعرف العالم على سلطنة عمان وأيضا يعرفها على الإنسان والموقع والقصص وجميع الهوية يعني الهوية العمانية بمختلف يعني أمام مكوناتها، وبالتالي يعني حرصنا أيضا أن نستهدف صناع الأفلام المشتغلين ولديهم مشاريع، وبالتالي إن شاء الله يعني نعمل أن هذا الورشة ستفيد صناع الأفلام من لديهم مشاريع متحققة ولديهم خبرة وتساعدهم أيضا في قادم الوقت الحصول على دعم من صناديق دولية وصناديق محلية، وحتى يعني من خلال إعداد الملف الفني حتى ممكن المؤسسات التي يعني متواجدة في عمان سواء تعني بدعم المواهب ممكن لما هو يتعرف على كيفية إعداد ملف فني ممكن أن يكون هذا الملف مقنع لجهات كانت ما تدعم الفيلم، يعني لكن اليوم يعني فعلا في مؤسسات يعني في عمان لا تدعم الفيلم، يعني الحقيقة الدعم يأتي أيضا بس فقط من جهة الجمعية ومن صندوق محدود الموارد. نأمل في قادم الوقت يعني مؤسسات أخرى تساهم أيضا في دعم الفيلم العماني وانتشاره
7: بإذن الله تعالى. أتوقع بإذن الله تعالى من خلال هذه الورشة سيكتسب المشاركين مهارات إن شاء الله تساعدهم في تواجدهم إن شاء الله في مهرجانات عالمية وكسب ثقة صناديق الدعم المحلية، وأيضا أن تكون هناك صناديق محلية إن شاء الله بجانب صندوق الجمعية العمانية للسينما، وأن تكون أيضا لهم نصيب من صناديق صديق الدعم في المهرجانات العربية والإقليمية والدولية. أيضا هناك موضوع آخر لفت انتباهي في إعلانكم حول فعاليات شهر يوليو 2026، وجود دورة تعنى بصناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي، رغم التفاوت رأي النقاد ورأي المخرجين وصناع الأفلام في استخدام الذكاء الاصطناعي، كونه قد يعني البعض يقول يلغي دور صانع الفيلم أو مراحل التي تعنى بصناعة الفيلم. لماذا اتجهت الجمعية إلى تنظيم هذه الدورة المتخصصة في صناعة الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
8: نعم، يعني مثل ما أسلفت سابقا، دورة صناعة الأفلام الطويلة والقصيرة بالذكاء الاصطناعي أيضا من أهم البرامج عندنا في شهر يوليو. يعني يجب علينا مواكبة العصر، مواكبة التقنيات الحديثة، يعني لا نذهب إلى السلبية التي تتحدث عن إلغاء دور صانع الفيلم أو المخرج أو الممثل أو حتى مدير التصوير. بالعكس، هناك تكاملية وهناك تقنيات يجب علينا اليوم أو غدا تعلمها والاستزادة يعني يعني زيادة المعرفة فيها، وبالتالي كل ما كان هناك يعني مواكبة لهذه البرامج ستمكن صانع الفيلم أن يكون ذو جودة وأيضا متواكب مع متطلبات العصر. حقيقة يقدم هذه الورشة خلال 10 أيام يعني مخرج مختص، أيضا هو مخرج قبل أن يكون مشتغل في صناعة الذكاء الاصطناعي، هو ياسر عمار. يعني هنا الاختلاف سيأتي أن بعد الورشة هذه بإذن الله لدينا يعني من منتجاتها أن نصنع فيلم بالذكاء الاصطناعي طويل من خلال الورشة، وأيضا من خلال إيجاد ثيمة واحدة أو موضوع واحد يتولاها عدد من صناع الأفلام أو الفرق التي سوف تشكل. سيكون هناك يعني تقسيم للفرق، أو حتى إذا شفنا العدد ممكن يكون هناك اشتغال فردي، سيكون لكل مخرج أو لكل صانع فيلم أو كل مشارك مساهمة في هذا الفيلم الطويل. وبالتالي أيضا سنسلط الضوء على حد لدينا يعني تناقشنا مع المدرب أن سنسلط الضوء على يعني مواضيع مهمة وننتج فيلم طويل بالذكاء الاصطناعي. وإن شاء الله هاي المخرج من هذا الورشة سيكون يعني إن شاء الله يعني يلاقي صدى جميل في المشهد السينمائي بإذن الله. وأيضا هذا الفيلم من خلال هذه الورشة سيتاح له المشاركة وعرضه أيضا في فرص قادمة بإذن الله. فالحقيقة هناك يعني أيضا تقنيات يجب أن يعرفها كل من حاب الاستفادة من هذه الورشة، ليس فقط أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتتمكن منها أنت ممكن أن تصنع فيلم. لا زالت مهارية أو حرفية صانع الفيلم والمخرج موجودة، فلو أنت صانع فيلم ومخرج ومدير تصوير سيكون هناك إضافة أكثر قوة من خلال يعني معرفتك وتعلمك مهارات صناعة وتوليد المشاهد وحتى الصور خلال الذكاء الصناعي. يعني هنا الاختلاف، لما يأتي مخرج يتعلم هذه الحرفة أو يتعلم على أدوات الذكاء الصناعي سيختلف الفيلم حقيقة. يعني هناك تجارب، شفنا حركة كاميرا مدروسة، شفنا لقطات متنوعة، شفنا إضاءة مدروسة. في كل أحوال الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتنبأ أو تولد فيه يعني كل هذه الأشياء بدون أن لا تكون أنت أيضا صاحب معرفة وصاحب خبرة.
7: نعم، وأتمنى من يستمع للقائنا اليوم يتابع الإعلان لهذه الدورة، دورة صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي، سينبهر مما سيجده بإذن الله تعالى، لأني حقيقة أنا انبهرت بمحتوى هذا الإعلان. وأحييكم على اهتمامكم بالذكاء الاصطناعي لوجوده في معظم مجالات الحياة الآن في حياتنا اليومية. هناك الكثيرين من يستخدموا برامج متعددة للذكاء الاصطناعي، ووجوده كضرورة، وهو من التقنيات التي لابد أن أيضا يمتلكها ويكتسبها ويتعرف عليها صانع الفيلم. في نهاية لقائنا طبعا نحييكم على الجهود التي تبذلونها في الجمعية العمانية للسينما، ونود كذا أن نعرف من خلالك من يرغب في المشاركة أو التسجيل في هذه الفعاليات، كيف يمكن الوصول إلى التسجيل لهذه الفعاليات، وأيضا كرسالة منك للمهتمين بالسينما وصناعة الأفلام في سلطنة عمان.
8: أول شيء اللي حاب يشارك في أنشطتنا، طبعاً هناك بعض الأنشطة والبرامج التدريبية يعني يوجد بها رابط للتسجيل عشان نضبط الأعداد وأيضاً التواقيت، وهناك أيضاً يعني مثلاً ورشة الذكاء الاصطناعي ستنطلق إن شاء الله في تاريخ 7/7، وهناك رابط للتسجيل والتوقيت من 5 مساءً حتى 9 مساءً في مقر الجمعية. لكل المختصين والحابين المشاركة في هذه عليهم متابعة حساباتنا وأيضاً الإعلانات التي يعني تستبق كل فعالية ونشاط. والرسالة الختامية التي أود أن أقولها من خلال هذا اللقاء الماتع واللقاء المثري صراحة واقترابكم أكثر دكتورة من مشهد السينما الثقافي وكل من أشط في عمان الثقافية، رسالة شكر جزيل لهذه الإذاعة لإذاعة الشباب وأيضاً القائمين على هذا البرنامج والطاقم الفني عندكم على تسليطهم الضوء على مناشط الجمعية والمناشط الأخرى أيضا لكل شان ثقافي في عمان. يمكن أنا في الختام أقدر أقول أن أنا نؤمن أن قوة الصورة وقوة الإعلام الناعم يعني هو له تأثير كثير على يعني تعزيز سمعة سلطنة عمان في المحافل الدولية، والفيلم هو اليوم إحدى أدوات القوة الناعمة وهو له تأثير كبير من ناحية تنشيط العديد من المناشط. يعني وجود السينما لها دور كبير، المهرجانات تقوم بها الجمعية، لذلك يعني كل هذه ترفد أيضا حتى الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية وحتى تعزز الاستثمار. فبالتالي يعني نأمل أن يكون لك اهتمام أكثر ودعم من الجهات الأخرى التي تساهم معنا في تعزيز هذا الحراك وأيضا مساندة أنشطة الجمعية من خلال وجودها في هذا الشأن الثقافي السينمائي العماني. وبالتالي احنا يعني كجمعية وكمجلس إدارة حاليا يعني متواكبين ومنسجمين مع رؤية عمان 2040 من خلال تعزيزنا الهوية العمانية وأيضا رفض العالم بصورة عن عمان وما تحتوي عمان من مناظر، وهي عمان حقيقة استديو جاذب لكل صناع الأفلام وشركات الإنتاج.
7: نعم.
8: وهناك دعوة لهم أيضا من خلال شراكاتنا الحالية التي نقوم فيها والاشتغال من خلال تواصلنا أيضا لترويج المواقع العمانية في المحافل الدولية، وأيضا تواصلنا مع صناع أفلام وشركات إنتاج وتواجدنا في مهرجانات سينمائية كبيرة في الصين سواء أو حتى أوروبا. لما نعرض بس فيلم عن عمان ترويجي يصنع فيلم عمان، وهناك مواقع مشابهة للأفلام العالمية التي صورت في مواقع أوروبية نجدها أيضا ما يماثلها في عمان، بل بالعكس هناك مواقع أكثر إبهارا وأكثر يعني إمكانيات. بإذن الله يعني نتأمل كل هذا الحراك الذي يصب في مصلحة الشأن العماني أول شيء قبل لا يكون في الشأن الثقافي السينمائي، أن نسعى بإذن الله في قادم الوقت أن يكون هناك عمل أكثر وتجاوب أكثر ودعم أكثر لهذه المناشط. ونؤكد للجميع أن أبواب الجمعية العمانية للسينما مفتوحة، ونعمل جاهدين في مجلس إدارة مع زملائي لدعم كل الأفكار والمقترحات وتنظيم برامج وأنشطة أكثر بإذن الله، يعني تسهم في صنع مشهد سينمائي عماني نفخر به أمام
7: بإذن
8: العالم
7: الله.
8: وبالتالي نسمع صوت عمان في العالم بإذن الله.
7: بإذن
8: هذه
7: الله
8: يعني رسالتي اللي حبيت أقولها يعني وأكد عليها دائما أنا وزملائي في مجلس الإدارة.
7: أحييك على هذه الجهود وأحيي جميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا كل منتسبي أعضاء الجمعية العمانية للسينما. في ختام هذا اللقاء نتقدم لك بخلص الشكر والتقدير الأستاذ أنور بن خميس الرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما على تلبيتك الدعوة للمشاركة معنا وتعريفنا ببرامج الجمعية خلال شهر يوليو، وإن شاء الله تمثل هذه البرامج إضافة مهمة للحراك السينمائي في سلطنة عمان، وهذه المبادرات بلا شك هي تمكن صانع الفيلم العماني، ونسأل الله لكم دوام التوفيق.
8: شكرا دكتور، بارك الله فيك.
7: شكرا لك. مستمعينا وصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح، نشكركم على المتابعة وندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، كنت معكم في الإعداد والتقديم جنان متمهدي آل عيسى، وفي الإخراج عمار بن خالد بلوشي، وإلى اللقاء.

0: يا ثاني اثنين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
3: بارك.
2: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة يعني.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: أنا صديق أبا يزيدوها هذه كأس العالم بعد ليش هبسة؟
3: ما عندنا شغل عليك.
2: في ما في غيرها لكن ترى هي بتروح
3: بتجي غيرها إن شاء الله بيجي غيرها.
2: لكن الحمد لله رب العالمين. حن أنا شوف كنت متشائم من هذا كأس العالم. لكن مع برنامجكم أنتوا أعطاني جرعة زيادة وتحمست صراحة.
3: بارك الله فيك بارك. هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
2: حن تعرفنا على ناس كويسين. تعرفنا عليكم كابتن حسين كابتن فارغ.
4: بارك الله فيك يا مشعل.
2: زادت حمّم معرفتنا لكم أنتم في الإذاعة. نحن نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني. لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله. أنت شوف الحين أنا أعملكم مكالمة وبعد شوية تيني الصوتيات. يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
3: بعد شباب يسموك فاكهة البرنامج سمعني.
2: الحمد لله رب العالمين. وهذا صراحة من فضلكم أنتوا وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله وراد وأنا أمشي في الشارع أضحك من الناس كتير أضحك الحمد لله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين.
4: ما يعني مقصرين. بارك الله. والله.
1: مونديال 2026. معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عساك بخير.
1: مونديال 2026.
2: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
3: بارك.
2: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة يعني.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: مونديال 2026.
2: هلا البرازيل، كيف البرازيل شفتها؟
3: لا لا لا لا لا لا لا لا البرازيل انا حرفه بالدول الاربعه البرازيلاني.
2: يعني تنتظرهم؟ احلى احلى انت تطلعهم وحدك. ايوه
3: البرازيل ما بيطلع.
2: كنك يعني شارب ماي. اي
3: الامور طيبه ابوي حبيبي، الامور طيبه.
2: وش كنت تقول عن البرازيل؟ اشرب ليمون، عصير ليمون تشربهم.
4: هولا هولا ميغوز، هولا ميغوز.
2: هذا فينيسيوس. ها
4: هولا ميغوز.
2: ولا كاميرا واوا، كاميرا واوا
4: كارابينس لو برازيلو.
3: هداو
4: هي فرنسي فاموس برازيلو فاموس.
3: هداو
4: او مثال
3: ارجنتينا تانجو يا تانجو.
2: هذا الارجنتيني.
4: ايوه
2: يلا رد عليه ذات روم. يلا
4: تانجو يا تانجو.
3: ايوه
4: غسل الفانيلتو. تانجو يا تانجو.
2: روح على بيتك. بعد يصل العيجة لازم.
3: أقول لك ارتهقوا والله الحين الأكيد نافضوا.
1: مونديال 2026 أخيرا. معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سين يا طويل العمر سين. سين يا طويل العمر سين.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: لوك يا جماعة، مودريتش مودريتش مودريتش.
7: لا، هذا آخر فنجان قهوة في الدنيا.
8: مودريتش مودريتش، تحزم وادخل به إلى أي مواجهة، انزل به إلى أي أرض، ادخل به إلى أي لقاء.
6: مودريتش عندما يدخل في أرضية الملعب كل شيء يتغير.
9: مدريد أب كرواتيا وتاريخ الريال وأناقة كرة القدم كلها لوكا.
6: حتى العش بدا لي أنه يتراقص من تحت أقدام مودريتش.
10: نعم إن ما نعيش بلاش. يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. أوه أرجنتينا ويزروست فاموس رابيرا سناسرو.
1: لأن انتقلت الجملة المشهورة مالك، سدك الجمهور.
11: نعم إني سدك الجمهور، حتى شافوا أهل قطر، شافوا حصلنا اليوم إذا خسروا الأرجنتين خسروا جمهور الأرجنتين.
12: يا أخي أرجوك يا أخي، هذه سدك الجمهور هذه يتناقلوها كل يوم كل يوم يا أخي. كل ما يجي كأس عالم تطلع ولا تلعب الأرجنتين.
11: هذه أصبحت مثل النشيد الوطني عندنا هنا في السلطنة. طبعا لا تلعب الأرجنتين بساعات خلاص من شورة.
12: ايوه وإسحاق يتسمع.
11: نعم اني اسمع، نقول له حق ارسل لي منصب.
1: انت ألفت إسحاق؟
12: هي من تأليفه طبعا.
11: اي والله انا ألفتها، بس انتو ما عرفتوني من نفسكم.
12: وابي كيف انت ما تعرفنا يعني؟
11: انتو ما عرفتوني.
13: السلام عليكم.
14: عليكم السلام.
15: لا احنا ننتظر. انا اتوقع النهائي فرنسا
12: والارجنتين
15: او اسبانيا.
12: اسبانيا
15: فرنسا من ذاك الصوب يجي، لكن ذا الصوب ان شاء الله بوتياغو ان شاء الله الثاني.
12: بوتياغو
15: من نصيبه وخلاص. انا ما نبغى شيء عكس اللي تريدوه بعدها
12: الا هذا الكاس يتركونه.
15: يتركونه اللي
12: على بوتياغو. اغنيه عبد المجيد. لا الا هذا الكاس
15: يتركونه. يلا يعطيكم
12: لا تمسوا ايدهم.

0: اريده
1: على البرنامج ان شاء الله نلتقي مربع ذهبي ان شاء الله بنعود نتصل فيكم عشان نشوف من باقي يعني
2: يعتبر نفس الاربعه
1: واصل
3: لا تسوي كما الجماعة
2: واثق الخطوه يمشي ملكا قالوها قبل بس طاح وبعدين تعثروا
1: اكيد لكن احنا قبل اربع سنوات قلناها وشليناها
4: انت تؤمر جميل ده بس تقشر كده جميل بكرة تندم جميل
2: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام أينما كنتم هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب وبرنامجكم مونديال 2026 البرنامج الجماهيري اللي يواكب هذا الحدث الكروي الكبير الجاري في ثلاث دول وها هو يصل طبعا إلى مرحلة العد التنازلي للأسف والله هذه الأيام اللي قضيناها حلوة مع هذا البطولة حلوة بمستمعين مع أنه دوام يومي لكن تحس أنك مستمتع مع الجمهور ومع آراء الجمهور ومع أصواتهم تطمن عليهم تشوف أخبارهم هذا البرنامج مش فقط برنامج مواكب لبطولة وإنما برنامج جماهيري يستمع للآراء يتحدث عن تفاصيل الحياة اليومية في كأس العالم لكثير من الجمهور والمستمعين جزاهم الله خير طبعا اللي هم شالين الجزء الأكبر والحمل الأكبر من البرنامج وإن شاء الله يعني دائما نكون متواصلين معكم على الخير في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى اللي دائما ما كانت إذاعة الشباب مواكبة لها طبعا بشكل مباشر ويومي واللي تتبع كافة التفاصيل وكذلك أيضا حتى قناة إذاعة الشباب على الواتس أب اللي ترصد كل الأحداث والمستجدات والأخبار المتعلقة بهذه البطولة ونحن كل يوم في يعني إثارة كبيرة أحداث جديدة 48 منتخب هذه المرة 104 مباريات تخيلوا بأن هذه 104 مباريات اللي كنا نشوفها يعني عدد كبير تناقصت يعني تقريبا متبقي أقل من كم يعني نحن وصلنا ما يقارب 88 مباراة يعني عدد هائل من المباريات في الحقيقة أو أكثر قليلا بالضبط يعني بدينا العد التنازلي بعد ذلك هذه البطولة ستتحول إلى جزء من الذاكرة الجميلة لنا ولكم

0: Hey, what mama you would talk to mama you day?
1: No.
0: ما عليه بيجي باكر. كان مع ضربات مرة ثانية ولا صارت. هذه البطولة لأن أوقاتها مختلفة واستثنائية وشوية ها يعني تجبرنا أحيانا على السهر في أوقات يعني غير ملائمة تماما لكنها أيضا ممتعة. من منكم فوت مباراة بحجم مباراة كرواتيا والبرتغال اللي كانت مثيرة حتى آخر مش آخر دقيقة ولا آخر ثانية آخر جزء من الثانية؟ هذه المباراة كانت مثيرة جدا. إلغاء هدف عندما وقف الملعب على أطراف أصابعه ووقفت الجماهير بالأحرى يعني بانتظار ما سيسفر عن الحديث عن الهدف الذي سجلته كرواتيا في وقت لا يسمح بالخطأ.
2: ما هذا الجنون؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الجنون؟ لحظات كرواتيا هبات قبل أن تهب وتأتي صافرة الحكم. أي جنون؟ ماذا تفعل يا كأس العالم؟ ماذا تفعل يا مونديال؟
3: Player number 20 touched the ball and headed it.
4: Oh!
3: To the goalkeeper. Final decision. Offside.
2: Oh! آت القرار. آت القرار التي أوقدت فيه البرتغال. الهدف لا يغتصب.

0: حتى من يشجع رونالدو أيضا تأسف على خروج مودريتش. هذا هو الحال بالنسبة للنجوم طبعا الذين أمتعوا وأبدعوا في ميادين المستديرة بطبيعة الحال. أحداث كثيرة أحداث كثيرة
1: يا جماعة. مودريتش
2: لا هذا خل هذا آخر فنجان قهوة في الدنيا.
3: مودريتش تحزم وادخل به إلى أي مواجهة، انزل به إلى أي أرض، ادخل به إلى أي لقاء.
1: مودريتش عندما يدخل في أرضية الملعب كل شيء يتغير.
4: روح مدريد أرض كرواتيا وتاريخ الريال وأناقة كرة القدم كلها لوكا.
1: حتى العش بدأ لي أنه يتراقص من تحت أقدام مودريتش.
0: إذا كان المعلق قال هو آخر فنجان في الدلة، آخر فنجان في الدلة، نحن نقول إن هو السكر اللي في آخر الشاهي، شو رأيكم؟ يا مودريتش، الوقت والمترجم اليوم ما عندنا عشان يفسر الموضوع، ولكن حقيقة يعني مودريتش أسماء كبيرة، ميسي، رونالدو، أسماء تمتع وتبدع. واليوم كثير من الأسماء طبعا بدأت تودع طبعا الملاعب، وأتمنى إن شاء الله أن تكون دائما مثل هذه الأسماء حاضرة، لأننا سنكون إحنا طبعا جيل محظوظ لأن شاهدنا هذه الأسماء، شاهدنا هذه الأرقام التي تتحطم وتتساقط على أقدام هؤلاء. هؤلاء في الحقيقة هم مبدعون، وهم من أمتعوا في الحقيقة جماهير كرة القدم. تحدثنا كثيرا، لكن أقول أيضا سقط منتخب عربي آخر من حسابات المونديال بخروج الجزائر، معها أيضا ودع رياض محرز اللاعب مع منتخب بلاده وأعلن اعتزاله دوليا بعد هذا اللقاء. كل ذلك وكل هذه التفاصيل إن شاء الله خلال الساعتين القادمتين. معكم مستمعينا الكرام، هذا حسين العميري يحييكم، والزميل محمد شملي معي في استوديو مونديال 2026. حياكم الله، خلونا ناخذ جولة سريعة في أخبار المونديال. تابعوا مونديال 2026 مع صادق وحسين ومحمد شملي على إذاعة الشباب الأكثر استماعا.
5: Con el Mundial de 2026 con Sadiq Hussein y Mohamed Shimeli, el canal Al-Shabaab. Y gracias.
6: Gracias.

0: إسبانيا تحقق فوزها الأول في الأدوار الإقصائية منذ إحرازها لقب مونديال 2010 بفوزها السهل على النمسا بثلاثية نظيفة في لوس أنجلوس لتبلغ دور 16 من هذه النسخة. وكانت إسبانيا قد تأهلت في صدارة المجموعة التي ضمت الرأس الأخضر أورغواي والسعودية برصيد 7 نقاط، ويعد المنتخب الإسباني هو الوحيد إلى جانب المكسيك الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى الآن.
1: كرة لا زالت كوكوريا من هذا المكان قد يأتي بالحل، مر مر مر مر مر للأمام، العرضية تأتي ثم الله الله الله الله الله اختارك القدر يا برا، اختارك القدر، اخترت المونديال لتسجل هدفك التاريخي الأول يا برا يا برا يا برا. نحن في بطولة المونديال، لسنا في البريمير ليج، ترتدي قميص الرخاء وليس توتنهام، وتسجل هدفك الأول في المشوار، في بداية المشوار يا برا، يا أيها الدولي في 20 مباراة دولية، يا من تسجل أول أهدافك، يا من تسجل أول مواعيدك.
0: البرتغال تبلغ بصعوبة بالغة دور ثمن النهائي من البطولة بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين لواحد فجر اليوم في تورنتو بعد نهاية مباراة دراماتيكية. ويواجه المنتخب البرتغالي في ثمن النهائي إسبانيا الفائزة على النمسا في وقت سابق.
2: كل كرة بينما رافائيل اليا والعرضية، كرة خطيرة بالرأس،

سجل في هذا التوقيت

0: منتخب سويسرا ينهي مشوار الجزائر في البطولة بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد صباح اليوم على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر ضمن منافسات دور الاثنين وثلاثين، ليودع محاربو الصحراء البطولة ويصبح سادس منتخب عربي يغادر المونديال. بهذا الإقصاء كرر المنتخب الجزائري أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته في البطولة والمتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية بعدما سبق وأن حقق ذلك في نسخة البرازيل 2014، لكنه أخفق مجددا في تحقيق أول انتصار له في مراحل خروج المغلوب.
1: رايان ضيعت يا رامي العرضي ورفيق سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني. أهداف التي تلقاها المنتخب الجزائري في هذا المونديال كانت كلها من أخطاء، من صدقات من المدافعين للمهاجمين.
0: وأعلن النجم رياض محرز اعتزاله اللعب دوليا اليوم عقب توقف رحلة المنتخب الجزائري عند دور الاثنين وثلاثين بعد خسارته أمام سويسرا بثنائية نظيفة بعمر 35 عاما ومئة وواحد وثلاثين يوما، حيث أصبح الجزائري رياض محرز ثاني أكبر لاعب أفريقي يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد السنغالي إدريسا غاي بستة وثلاثين عاما ومئتين وثمانية وسبعين يوما ضد بلجيكا.
1: عور يدخل عور عرضية خطيرة، رياض يسجل هدف التعديل، هدف التاسع والثلاثين في مباراة رقم 119، هدفا لمثلهما. صارت النتيجة الآن بين الجزائر والنمسا، رياض محرز في القائمة الثانية لا يضيع كرة مثل هذه، يأتي الجول الثاني، هدفا لمثلهما. صارت النتيجة الآن.

0: شقيقة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات إعلامية أكدت من خلالها أن رونالدو سيعتزل اللعب دوليا بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة. وأكدت كاتيا لقناة سبورت بأن شقيقها كريستيانو رونالدو سيضع حدا لمسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي حال خروجه من البطولة. لكن عقب المباراة التي حسمها المنتخب البرتغالي أمام كرواتيا تحدث دون عن مستقبله مع منتخب بلاده قائلا بأنه ليس مهما الحديث الآن عن هذا الأمر وأنه سيتحدث عن ذلك لاحقا بعد التشاور مع عائلته لاتخاذ القرار المناسب.
1: رونالدو رونالدو تقدم في وسط الميدان.
0: اليوم ملعب دالاس يستضيف مواجهة منتخبي مصر وأستراليا اللذين يسعيان إلى تحقيق فوزهما الأول في الأدوار الإقصائية مع الأخذ في الاعتبار المنافس المحتمل في ثمن النهائي الأرجنتين حامل اللقب في حال وقفها لمغامرة كابو فيردي. وسجلت مصر 5 أهداف في دور المجموعات وهو العدد ذاته التي سجلته في مبارياتها 7 السابقة في النهائيات، وستسعى الآن إلى تخطي الدور الثاني، وكأن تأهل مصر إلى دور 32 محسوما قبل انطلاق مباريات البطولة، إلا أن الفراعنة لم يتمكنوا من انتزاع صدارة مجموعتهم في الدور الأول عندما اكتفوا بالتعادل مع إيران ليواجهوا طبعا المنتخب الأسترالي في هذا الدور.
1: مرة ثانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك تمريرة هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني، هو ده المصري هو ده المصري، يقدر يقدر المصري يقدر يقدر، ومحمد صلاح يسجل هدفه الجميل الجميل الحقيقة، هجمة حلوة حلوة حلوة.
0: وفي فلوريدا سيكون الموعد مع مواجهة قوية بين منتخبين لم يتعرضا لأي خسارة في دور المجموعات، هما الأرجنتين حامل اللقب والمرشح فوق العادة بالعلامة الكاملة، وكابو فيردي التي فرضت نفسها مفاجأة للبطولة ب3 تعادلات. وتبدو حظوظ الأرجنتين مع نجمها الأسطوري ليونيل ميسي صاحب 6 أهداف في هذه النسخة كبيرة لمواصلة المشوار نحو لقب جديد، إذ لن تواجه أي منتخب من 10 الأوائل عالميا قبل نصف النهائي على أقل تقدير. وطبعا في المقابل يعد منتخب كابو فيردي أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن، وأصبح أول منتخب يتأهل من دور المجموعات من دون تحقيق أي فوز منذ تشيلي عام 98.

0: وفي كانساس سيتي ستكون المواجهة بين كولومبيا وغانا واحدة من المباريات التي لن تخضع للقياس كونها المباراة الأولى بين المنتخبين تاريخياً. كولومبيا تصدرت المجموعة 11 بانتصارين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية وتعادل مقنع أمام البرتغال. المنتخب الغاني بقيادة المدرب البرتغالي الخبير كارلوس كيروش يأمل في تحقيق مفاجأة تعيد إلى الأذهان الجيل الذهبي في بداية الألفية.
1: فرصة خطيرة
2: جول ليرينيكي، يصنع أسنتي ويسجل ليرينيكي ليحمل أماني وأمال البلاك ستار في كأس العالم. الهدف الأول يأتي الآن في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. ليرينيكي يسجل أول أهداف غانا في كأس العالم. ليرينيكي بعد عمل رائع من جانب أنطوان سيمينيو، هتخد في منتهى الروعة، طلب الكرة في الأمام، أعطاها له أسنتي على الطبق من زاب بعد ممر من مدافع المنتخب البنمي. أسنتي يصنع ويرينيكي يسجل للمنتخب الغاني. كاليب يرينيكي لاعب مرشد
3: الدنمارك. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
4: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مونديال 2026، والحديث طبعا مستمر عن هدف كرواتيا اللي كان سيمنحها التعادل في الوقت القاتل أمام البرتغال في دور الـ 32. الاتحاد الدولي قال بأن إلغاء الهدف تم بوجود مستشعرات في الكرة قادرة على رصد أي احتكاك طفيف. طبعا الجميع احتفل في الملعب بالهدف اللي سجلت كرواتيا في آخر ثانية من المباراة. تخيلوا هذا الوقت، يعني ظن لاعبو كرواتيا بأنهم سجلوا الهدف، هدف التعادل القاتل، عندما وضع غوارديولا الكرة في الشباك في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، لكن البار ألغى هذا الهدف بعدما اسمعوا عاد انتو السالفة، يعني رصدت رقاقة إلكترونية داخل الكرة أنها لمست بشكل طفيف شعر المهاجم الكرواتي ماتانوفيتش في وقت كان فيه ماريو باشاليتش في وضعية تسلل خلال مجريات الهجمة. طبعا انتوا شفتوا الكرة، يمكن طربها المدافع، ومن ثم الجميع ظن بأن الأمور تمام وما فيها أي شيء. لكن الفيفا قال في بيان طبعا بعد الجدل اللي أثار حول الحديث عن هذا الهدف المثير للجدل، أصدر بيان وقال أنه وفقا للبيانات المقدمة من تقنية الكرة المتصلة المدمجة داخل الكرة، الكرة اسمها تريوندا الكرة الرسمية لكأس العالم، تبين أنه تم لمس الكرة من قبل اللاعب الكرواتي رقم 20 إيغور ماتانوفيتش خلال بناء الهجمة أمام البرتغال، ما أتاح للحكم تحديد حالة التسلل بشكل صحيح وإلغاء الهدف. أيوة، داليتش إيش قال؟ إنه تقنية حكم الفيديو المساعد الفار تسلب كرة القدم متعتها. عندما سئل عما إذا كان يرى أن التكنولوجيا وقرارات الفار ذهبت بعيدا في كرة القدم، أبدى داليتش موافقته بشكل عام وقال وفق ترجمة الفيفا: رأيتم إلى أي مدى تم قتل المشاعر حرفيا وعموما، هذه القرارات تعيدك إلى الوراء وتسلب كرة القدم متعتها. ما رأيكم في ذلك؟ 2-4-6-9-8-1-5-1-7-2 رسائلكم طبعا على 7-2-4-4-2-0-0-9. مساء الخير
1: أنوار.
0: يا أهلا وسهلا،
1: حياك وحياك
0: فهد. معي
1: فهد؟ معي.
0: حياك يا فهد، يا مرحبا بك. إيش رأيك في الكلام اللي شفناه؟ طبعا هدف كرواتيا بصراحة، يعني شفت المباراة فهد؟
1: والله حرام، أنا صح أن مشجعين برتغال، لكن أحس أنها سرقت المباراة من كرواتيا.
0: يعني انت مع داليتش اللي هو قال، يعني قال مؤسف يعني جدا ما حدث، يعني
1: انه الوقت ابدا ما تغلط ابدا.
0: والله
1: انا بجيب يعني ما يستوي، يمكن ذبابه خاطفه بعوضه.
0: صح والله كلام، طالما ان المستشعرات لهالدرجه، يعني يقول لك شعر لاعب لمس في الكره. تخيل انت فهد، يعني اسمع انت بس اللعبه هذه، يعني والله
1: انا عندي مخيله، يا ان الفيفا يرتب الجدول وحده من اللي يصعد ولا ما يصعد، لكن ما عادي. قال لك شعر
0: اللاعب الكرواتي لمس في الكوره، يعني وهي مستشعرات الكره قالت انه في حاله، يعني صارت، تعرف انت المدافع البرتغالي لمس الكره اصلا،
1: واضحه هي شعره عاد ما شعره.
0: يلا تفضل. لكن بعد اذا كان، يعني شوف، إذا بالغنا في التكنولوجيا، المستشعرات يقول لك لمس، اسمع كيف حساس، لمس الكرة بشعرة، يعني إيش يعني أنت على فكرة هم طلعوا المستشعرات، صوت المستشعر على الشاشة أو اللي هو الرسم البياني.
1: أنا بس اللي حسه إن الفيفا يرتب من اللي يبغى يصعد من يبغى يواجه، يعني كل مرتب صار
0: كلام كلام خطير.
1: واقع هذا، يعني هو يرتب. أنا شفنا مباراة إيران اللي صار، شفنا بداية
0: صح
1: الدمار
0: صح
1: مباراة إيران
0: صح. صراحة نفسي الهدف اللي إيران صراحة يعني كان مثير للجدل فعلا. يعني الآن يقول لك شوف، يعني شوف كل إعادات تلفزيونية أظهرت أنه إيغور ماتانوفيتش ما لمس الكرة أبدا براسه أثناء المحاولة تحويلها، وهو ما كان سيعني بهذه الصورة بأن اللاعب اللي سجل الهدف ما كان في موقف تسلل، يعني قبل صناعة الهدف، ولكن يقول لك الحساسات مع الكورة قالت لا هذا هذا شعره لمسنا.
1: لو عارف لو عارف مسكيك أبي قصة موت.
0: هي والله صحيح، يعني يعني الرسم البيان اللي ظهر على الشاشة كان في ارتفاع شوية بسيط جدا جدا في المؤشر يعني، وفي مكان واحد بأنه في في لمس للكرة يعني، وهذا اللمس شوف تخيل أطاح بأمال كرواتيا اللي كانت ثالث النسخة الماضية وصيف النسخة اللي قبلها إلى خارج أسوار المونديال.
1: لكن ما ما ما نهضم حق البرتغال صراحة.
0: نعم.
1: البرتغال أدت كمباراة أدت.
0: نعم نعم.
1: يمكن أنت شفت المستوى اللي كان عليه البرتغال.
0: صحيح.
1: لكن كل الأداء قتله في ظلم كرواتيا في ذيك الجولة.
0: بالضبط. لكن صراحة مباراة كبيرة يعني. مباراة كبيرة.
1: حلوة صراحة في آخر دقائق. يعني. اللعب كله يتغير.
0: وبعد آخر لحظة هذا اللي سجلت فيها كرواتيا يعني في الملعب وضع يعني غير طبيعي يعني صراحة مباراة تاريخية.
1: ما ملاحظين شيء بعد استرداد كريستيان؟
0: نعم.
1: أول شيء شد الفريق من بعد.
0: بعد بعد بعد
1: الاسترداد. بعد ما جابوا بعد ما جابوا الجول البرتغال.
0: وش صار؟
1: تراجع تراجع كل البرتغال. وما كذاك سالفة
0: كانت البرتغال كلها الدافع اصلا.
1: بعد ما جابت الجول الثاني
0: نعم نعم،
1: لكن ما كذاك سالفة وانت طلع هذا بقول اشجع حد يطلعهم. والله باق حيلتنا برازي عاد الله يعلم.
0: انت الحين يعني كل كل فريق شجع طلع
1: هو البرازيل اساس، لكن قلنا كوريا تسوي شيء.
0: انت قلت ان كوريا ممكن تسوي شيء.
1: ايوه ودمرت
0: كوريا، طلعت واستقال مدربها ورئيسهم امر بالتحقيق في الامر واستقبلوهم في المطار بعد مظاهره مضاده. فيقول لك وسائل الاعلام الكوريه طلعت صوره المدرب يعني بطريقه انه اخفاء وجهه يعني كانه وكانه عفوا يعني على الكلمه كانه مجرم او سوى جريمه او شيء يعني. فزعلانين الكوريين.
1: هذا الصح اللي عاتب كيف؟
0: أيوة. ما منتخبك
1: خسر خلاص.
0: هذا عتاب قاسي يا أخي.
1: سكر الكتاب ما بقى سكر الكتاب خلاص ما كنا صاير شيء. هذا صح. هذه أنت بقى
0: تأدي. نعم. إنزين أنت أنت تشجع الأرجنتين ليلة ولا؟
1: يا رب تسوي معجزة اليوم يا رب.
0: معجزة. أنت من زمان تقول يا رب تسوي معجزة يعني الرأس الرأس الأخضر تخرج الأرجنتين.
1: مدراك يمكن سبحان الله.
0: زين ليش انت ما تبغى مثل ما قال مشعل انك انت تخرجهم في دور نصف النهائي احلى يعني، خلهم يصعدوا لين نصف النهائي بعدين انت تطلعهم ولا بيكون خايف منهم؟
1: كأنك تضرب بالكلام شويه.
0: لا ما اضرب، انا سيده ماشي سيده بس
1: اقول لك مو قايلين احنا على البرازيل كامله انشدوتي اليوم خطه.
0: ايوه
1: شفت انت مباراه مع مع اليابان؟
0: هي
1: يلعب طبق الأصل كنا جالس نلعب ريال مدريد.
0: زين طب بسألك انت انت انت اللي قلت فريقهم زين، لا لو يعني بيمشي يعني لان نصف النهائي بعده موجود اتوقع يعني
1: يلعب كل ثقه يعني
0: لكن ما دادي عليكم.
1: والله من هو بس خليت نحب ترى الفوته وبالحظ بالحظ قاسم بس يمشي يمشي بس يمشي الله يستر بس الله يستر. المباراة جاي ما مشكلة عاد بعدين إذا خابنا
0: الأرجنتين قمنا عاد. هي عاد الله يعينكم هناك، الأرجنتين ما ترحم شكلها.
1: ما تقول الأرجنتين اللي شجعوا الأرجنتين
0: ويسكتهم. يا الله مو يسكتهم، هي والله بعد يتكلموا وايد إذا فازوا. خاصة على البرازيل عاد.
1: الصوتيات يعني بس أخب يصبحوا علي ويمسوا علي قاسي.
0: كل رسائل وفي العادة ما يعاودوك يعني.
1: نعم لو يعرفوني.
0: ما يعرفوك لا.
1: زين حتى لك انت تعيد الصوتية مالي اشوف جالس بخير وعازم في البيت اشوف الصوتية مالي مرسولة مو صاير. والله
0: يلا هذا اجواء كاس العالم عاد لو طلعت البرازيل سكر تلفونك احسن لك.
1: هو متوقع يعني متوقع لكن ان شاء الله لكن صبر اذا ان شاء الله ان شاء الله وطلعت الارجنتين بكره اول اتصال اصل فيكم انا اول اتصال.
0: حلو
1: أول أغب شوفكم بعدني
0: تم قبل الأخبار على طول ناخذ اتصالك طال عمرك.
1: نعم
0: أقول إن شو توقع مباريات اليوم؟ خلنا نتكلم عن مصر وأستراليا. ها الساعة 10
1: استراليا صراحة أتوقع استراليا.
0: استراليا إنزين الأرجنتين والرأس الأخضر تتوقع ما تتمنى؟ أتتمنى أعرفك من تتمنى؟
1: الواقع يقول الأرجنتين،
0: ولكن الواقع يعني إذا الواقع هذا المنطق يعني
1: منطق يقول الأرجنتين، لكن يمكن الأمنية يمكن تسويها، لكن الواقع يمكن 3-0.
0: جميل. جميل. غانا كولومبيا كيروش ولا
1: أتوقع كولومبيا.
0: كولومبيا
1: وقت إضافي.
0: جميل. بسألك سؤال يا أخي خاص، يعني بتشوف اليوم مباراة الأرجنتين الساعة 2؟ ها
1: صراحة صراحة
0: هي صراحة يعني طبعا صراحة
1: دامنا جاهزة والله أشوفه
0: يا أخي. ليش تشوفها؟ ما شيء يخصك في الفريق، لا أنك تشجعهم ولا أنك يعني باغنهم يصعدوا ولا شيء يعني؟
1: أبغى الصراحة الصراحة ليش أشوفه
0: صراحة هي
1: لأن إذا هزمت البرازيل الأرجنتين
0: بتسوي مسيرة
1: ما لك أصلا بحبهم، ما أخليهم برسالة عليه الصباح.
0: لا انت ما تصور رسائل، تتصل عليهم الساعة 4 الفجر
1: اتور الناس في الجروبات.
0: يا اخي لكن لحظة مشرف الجروب بيسوي لك حذف ترى.
1: ايوه انا المشرف.
0: انت مشرف وحدك. ايوه خلاص مسيطر امورك طيبة يعني.
1: لكن اذا الواقع ترى العكس غبت انا ترى.
0: هي عاد واحدة بواحدة انت. ايوه
1: لكن زين اول واتمنى، لكن صراحة الواقع الارجنتيني محسوبة اتوقع.
0: أها.
1: الرأس الأخضر إنجاز وصل للدور.
0: صحيح لكنه صعب يخسر، لكن الليلة يمكن يخسر. يلا.
1: الله حتى إن شاء الله أهم شيء عندي البرازيل.
0: مش زين بنشوف.
1: أحسنت حبيبي.
0: مشكور يا فهد. أحسنت الله يخليك. استمتعوا بمونديال 26.
2: بعدين.
1: لا تمام لحظين شيء ما ملاحظين شيء أنتوا.
0: هي.
2: وش
1: طريق الأرجنتين كله مستو مرة
0: هي مرتب
2: لهم قصدك؟
1: والله ورد منثور مرة.
0: ورد منثور؟
1: نعم إنه مو باغيين بعدهم
2: أكثر من كذا.
1: من يقابلته؟
2: بقابله
0: الرأس الأخضر.
1: الرأس الأخضر يعني مو مساكين ذاك.
2: وبعدين فايز من مباراة مصر وأستراليا.
0: اسمع إيش قال الرأس الأخضر.
2: كيف وش قال؟
0: إيه
1: زين تو طايحين الارجنتين وفايزين وميسي تو هاتريك والهداف زي مع من كان في المجموعه
2: بعد ترى بطل العالم ما تعرف وش
1: خليها مو بطل العالم
0: يعني في تحيز يعني يعني تتوقع هذه البطوله تاخذها الارجنتين يعني
1: لا ما تشلها
0: هالشيء
1: ها تشلها الارجنتين
2: هذا ابو ترى تو حكم ما باغين تو انت خلاص
0: زين من بيشلها عباره
1: أول كانوا مشجعين كوريا ومشجعين بلجيكا
0: كوريا
1: ولا ما ذكى أول محاذة كنت قد على حسب مباراة الأولى لكن ماشي باعوها العافية في بلجيكا خسر العمل.
0: مشكور يا فهد
1: أحسنت بارك
0: الله جزاك الله خير
1: نتلاقى بعد دور 32
0: إذا فزت يعني
3: الأنوار كلارو كي أرجنتينا واغانار estamos hablando de esta noche pero Argentina va a ganar
2: Argentina
0: va a ganar هذه
2: مراجعات
0: زين يعني هل محمد خلينا بس نعطي مجال للمترجم
2: يقول لك الأرجنتين
0: رايحة هي هذا فهمت
3: لا لا لا رايحة
2: يعني فوق
0: انت محمد الله يهديك مشي
2: ايوه الى القمه الى القمه مولع مباراه يعني الراس الاخضر ما بتردهم
3: كابو فيردي نادا كابو فيردي نادا
0: يعني كابو فيردي يقول لك ماشي
2: ايوه تعبانه
3: ايوه
0: كيف فهمتك ولا ما فهمتك؟
3: ما انت مر على طول
0: هي بديت شويه ادخل في الموضوع
3: على الخط
0: هي
2: تعلم اسباني تو
0: زين
2: بقى نار سوى لهم
3: انت شوف اخر 20
0: دقيقه
3: متى دخلت
0: يبي يحطها في اي شيء
3: جوردن
0: عيش هو
3: انا حاطين حتى في الدقيقه 61
0: ايوه
3: على بورتا بيلا تشاو برتغال
2: فورتا
3: بيلا تشاو
0: بيلا تشاو يعني مع السلامه شالين زمانهم
2: كيف مع السلامه والدون
3: دون بيدون
2: يمين يمال
0: سلم على لامين يمال
3: desde la radio de Oman el canal de Shabab saludos a la Yamin Yamal
0: saludos هذه يعني يسلم عليه
3: ايوه سالودوس
2: اكتبها.
0: لا لا فنان اموري طيبه يعني. اذا تصدق سهله لغتكم يا اخي سهله طلعت.
2: لو حفظت كلمتين سالودو وبقى نار.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: استمتعوا بمونديال 26 ويا سلام على أجواء المونديال. يعني ليالي المونديال ليالي حلوة. بعض المباريات لو تفوتها بصراحة يعني تندب حظك أنك فوتها. يعني في مباريات صراحة مثيرة وكبيرة تفتح تلفونك الصبح تشوف أن اللي فوت هذه المباراة خسران. فلا احيانا انك مثلا فعلا تخلي يعني السنغال مثلا البعض قال لك خلاص السنغال فايز الدقيقه 80 وانتهى الا 85 من التلفزيون محمد شمالي جاء الهدف 86 ونص وانقلبت النتيجه 89 وراح اشواط اضافيه. يا سلام على الايام لكره القدم الجميله تمضي سريعه في الحقيقه. كنا نشوفها ان والله 40 يوم او 39 يوم صعبه متابعة مستمرة وارتباط، ولكن في الحقيقة هذه المتعة جميلة كل 4 سنوات نعيشها ونعيش تفاصيلها الجميلة. على 7244209 علي خاطر النجادي يقول البرتغال إن كرواتيا آوت. مباراة مجنونة بكل ما تحملها الكلمة من معنى. انتهت بفوز البرتغال بعد صراع استمر حتى اللحظات الأخيرة. شوط أول فرضت فيه البرتغال أفضليتها وشوط ثاني عادت فيه كرواتيا بقوة وأثبتت مرة أخرى أنها لا تستسلم أبدا. وفي الوقت الذي اتجهت فيه المباراة إلى التعقيد ظهر البديل غونزالو راموس ليسجل الهدف القاتل، طبعا هدف قاتل في الدقيقة 94 ويحسم بطاقة التأهل للبرتغال. ولا يمكن الحديث يقول علي خاطر أن عن هذا الانتصار دون الإشارة بالحارس ديغو كوستا الذي تصدى في أصعب لحظات المباراة وأنقذ البرتغال أكثر من مرة وكان أحد أهم أسباب بقاء المنتخب في اللقاء حتى لحظة الحسم. مبروك للبرتغال وهارتلك لكرواتيا التي قاتلت حتى آخر نفس. شكرا لك يا علي. في رسالة أيضا من يعقوب إسماعيل، طبعا هو مش لاعبنا المميز الكابتن يعقوب إسماعيل ولكن هو أيضا هو مميز لأنه كاتب صور العفية. يعقوب إسماعيل صور العفية يقول مساء الخير للجميع، مساك الله بالخير ولكل أهل العفية الكرام. يقول الدرب غادي وايد وايد غاوي للأرجنتين. يقول الدرب غادي وايد وايد غاوي للأرجنتين، مرة ما يحتاج أمورهم سهالات. وماذا يقول بعد ذلك؟ ها يقول مستغرب من هذا الميسي اللي الكرة تلتصق في رجوله وحتى إذا يركلها تضرب وين ما تضرب بعدها ترجع له. تصدق فعلا شيء يعني أحيانا فعلا ميسي أحيانا تمشي معاه الكرة وهو ماشي يعني يضرب اللاعب تضرب هذا وترجع له مثل ما صار. حتى الهدف اللي كان في المباراة الأولى اللي هو المباراة الأولى أو لا الثانية اللي مع النمسا تخيل مدافعين 3-4 يعني فسبحان الله. ويقول ترجع له وحتى لما يركل
5: الأرجنتين كل الأرجنتين تلعب من أجل اليوم وهو من يلعب من أجلهم. نعم أنا قلت في شوط المباراة الأول هو أحب أن يفوز مع الجميع ففاز بكل شيء وبحب الجميع. عاشقوك من كل الأعمار الهائمون في سحرك من كل زمان ومكان فأنت نجم الأمس واليوم وغدا يا ليو هنا ليو من هذه المسافة.
0: نعم يعقوب يقول أيضا لما يركل وحتى لما يركلها الكرة في وسط الدربكة تدخل جول ما أعرف. يقول هين تعلم السحر وعلى يد من. في النهاية يقول يعقوب توقعات السامبا والديوك في النهائي. شكرا لك يا يعقوب أتفق معك فيما ذكرت. أحمد مساء الخير.
6: مساء النور.
0: يا هلا ومسهلا.
6: شو الأخبار كابتن حسين؟
0: طيبين الحمد لله. كيف أمورك؟ طمنا عليك.
6: الحمد لله أشكر الله.
0: كيف المباريات؟
6: على المستمعين.
0: الله يخليك، أهلا بك أحمد، هذا برنامجكم.
6: الله يحييك. والله المباريات حلوة،
0: تابع
6: مباراة اليوم البرتغال وكرواتيا.
0: يا سلام يا سلام، حلو.
6: كانت مباراة حلوة صراحة، خاصة الشوط الثاني ما حد توقع أن كرواتيا بتبدأ بهذا الشكل، أن بتبدأ ضغطة وبتربك البرتغال.
0: صحيح،
6: لأن المتعودين عليهم أن قدر المستطاع يوصلوا المباراة للأشواط الإضافية وإذا قدروا لركلات الترقية، لكن في هذه المباراة خالفوا كل التوقعات.
0: نعم صحيح،
6: وسجلوا هدف وبعدين صارت الدربة وياهم البلنتي وتعادلوا ودقائق خلينا نقول الثواني الأخيرة كانت يعني إيش بنقول
0: قاتلة
6: مثل ما تقول، خلت الجماهير واقف على أعصابها وأطراف أقدامها.
0: حتى وأنت ما تشجع مثلا الفريق، أنت جالس يعني تشوف إيش بيصير، تترقب يعني القرار، والقرار بعد هذا أيضا أثار كثير من الجدل. لكن ما خبرتنا أحمد، أنت مع من تشجع؟
6: يعني ضربتني على الوتر الحساس.
0: إيطالي خلاص.
6: لا هولندي مع الصواب.
0: هولندي يلا بعد يعني ها إيش أقول لك، والله يعني أمورك يعني ما أعرف كيف، ما أعرف أنتوا يعني
6: أمورنا
0: أنتوا هل عندكم مشكلة في الحظ؟ يعني لازم تشوفوا حل، لأن حظكم صراحة مش يعني
6: ما أعرف، أحس بعد البطولة إذا
0: بتغير
6: إذا أنشيلوتي مشل مع شو اسم البرازيل
0: بتجيبوه،
6: يفكروا هولنديين في أنشيلوتي، عنده حظ يا أخي ما شاء الله عليه. يمكن يوصلهم للبطولة، سبحان الله، على الأقل حتى لو بطولة اليورو
0: هي، والله على الأقل تجيب بطولة يعني.
6: أيوة نسكت شوي العذال شوية.
0: أي والله يا أخي صحيح،
6: مضروبين من كل صوب، من اليورو ومن دوري الأمم وكأس العالم، ماشي كلهم يخطفوا علينا،
0: توصلوا نهائي 3 مرات يا أخي، وبعدين أغلب الأحيان تطلعوا من يعني
6: المشكلة أن تطلع بركلات الترجيح،
0: بركلات الترجيح يعني ما تخسر في المباراة.
6: أيوة يعني ما بأنك تخسر شو اسمه مثلاً
0: أوقات المباراة يعني. أيوة صحيح.
6: المباراة لكن هذه المباراة كانت مع المغرب، إيش بقول لك، كان كومان يعني وايد متحفظ وتراجع وايد وعطاهم
0: عطاهم الاستحواذ السيطرة.
6: أيوة الاستحواذ السيطرة، خلاص أنت متحت الفريق الثاني الاستحواذ السيطرة، خلاص ياخذ الثقة وأنت لعبتك خلاص يعني.
0: يصير العكس،
6: يدخل الشك فيهم.
0: صحيح،
6: لأنك أنت أول ما تدخل مدافع خلاص
0: زين
6: لعيبة، خلاص بعدين حتى لو تباهم يهجموا خلاص بقولك خلاص جالسين ندافع وأمورنا طيبة، سجلنا خلينا نستمر ونحافظ على الهدف، بس ما كتب لهم وخلاص الحظ ما كان يباهم.
0: زين أغلب الهولنديين راح صوب الأرجنتين من طلع فريقهم، يعني أنت وين رحت؟
6: يعني والله إيش بقول لك،
0: ما
6: شوي مع البرازيل
0: شوي
6: كذي.
0: انت شكلك تحب انشيلوتي
6: عشان فينيسيوس. عشان فينيسيوس ايوه
0: مدريدي يعني انت
6: مدريدي ما متعصب بس مدريدي. نحب اللاعبين المدريديين، نباهم حد منهم يا اخي يشيل كاس العالم،
0: يستاهلوا. لكن بيوصل رايك؟
6: والله ايش بقول لك، هم مستواهم في تصاعد مثل ما نقول، وقادرين حبه حبه، لكن إذا وصلوا نصف النهائي مع الأرجنتين، ني والله إيش بقول لك، ما بقول لك يعني الأرجنتين قوي والبرازيل شوي ضعيف، لأن في المباريات الكلاسيكية مثل الأرجنتين والبرازيل، إيطاليا، ألمانيا، هذه حتى لو كان الفريق المنتخب الثاني ضعيف، هذه المباريات لا تتوقع إنه يكون ضعيف وذاك الفريق المنتخب الثاني اللي هو قوي يكون قوي،
0: ما لها معايير، ما لها صحيح،
6: هني تختلف كل شيء.
0: صحيح،
6: أيوة يختلف الضغط، يختلف
0: يعني من النهائي، من تشوف النهائي؟
6: النهائي والله الأقرب يعني فرنسا شبه حاجز مقعد، لأن مثل ما يقولوا ونقول منتخب تقريبا متكامل.
0: والثاني
6: إسبانيا،
0: يسوي إسبانيا؟
6: إسبانيا إذا عدت البرتغال، بين البرتغال وأسبانيا اللي يفوز منهم طريق يعني بيكون شوية أحسن، بيكون يعني مرشح للنهاية أكثر.
0: جميل مشكور يا أحمد،
6: ما بدنا نطول عليكم، أساس المسلمين،
0: بارك الله فيك، أحسن
6: المسلمين الثاني يشاركوا ويدلوا بأصواتهم واقتراحاتهم وأراهم.
0: مشكور يا أحمد،
6: شكرا
0: حياك الله.
6: مع السلامة.
7: عيار الذهب زاد مليونا.
8: عيار الذهب
7: يعني عيار الذهب هذا قيمته مليونين.
8: زين
7: عيار الذهب زاد مليونا. سمعته لحن متعب غيره يا بوك الغلب طاع يا امراس يعزفوها للتانجو معزوفه رقابها على الميسي من الحارس تعب ولا تعب غيره.
8: الله الله.
7: وحارس بعد تعب الحارس تعب ولا تعب غيره
9: ولا تعب غيره
7: ولا تعب غيره.

0: شيء غير الأرجنتين اليوم.
1: هذا تسجيل ولا حقيقة ولا واقع ولا واقع ولا واقع ولا على الهواء مباشرة؟
0: على الهواء مباشرة.
1: وماذا سوف تفعل الأرجنتين؟
0: ستفعل ما فعلته الأرجنتين أيام بيغو أرماندو مارادونا.
1: لا أظن ذلك.
0: بل ظن وثق تماما بأنها ستفعل ذلك.
1: كلا لن تفعل ذلك.
0: ستفعل بمشيئة الله.
1: هلا أتيتنا بدليل على كلامك؟
0: يا قوم لا شيء غير الأرجنتين اليوم.
2: الأيام بيننا.
0: الأيام بيننا.
3: إذن من ينضم للمنتخبات المتأهلة؟ سويسرا آخر المنضمين على حساب الجزائر، البرتغال، إسبانيا، أمريكا، بلجيكا، إنجلترا، المكسيك، فرنسا، النرويج، المغرب، باراغواي، البرازيل وكندا، بانتظار ثلاثة منتخبات طبعا تنضم إلى قائمة المتأهلين للدور 16، منها طبعا طرف عربي سيلعب بعد قليل في تمام العاشرة، الفراعنة يصطدمون بالكنغر الأسترالي في مباراة طبعا منتظرة أكيد للجماهير المصرية والعربية من خلال هذه المشاركة التي تبدو تاريخية للمنتخب المصري، عليها أن يبرهن على ذلك وأن يكملها بالوصول إلى دور 16 ليحقق الفوز لأول مرة طبعا في الأدوار الإقصائية، وهو الذي نجح في ذلك قبل ذلك للوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ مشاركاته. أيضا في رسالة من أبو هاشم يقول: مساء الخير حسين، أول تعليق ورسالة بعد خروج هولندا الحزين، للأسف صار مالي نفس أتابع المونديال، وبصراحة القرعة غير منصفة أن تقع هولندا وتلعب في هذا الدور ضد المغرب رغم تصدر هولندا المجموعة، وغير كذا للأسف مقابل أفضل ثوالث ومنتخبات متواضعة مثل السويد والرأس الأخضر. أشكر يا أبو هاشم، لكن ما عليه، لا تفوت المتابعة لأن هذه بطولة كل 4 سنوات، طبيعي أن بعض المنتخبات طبعا تبدأ في مغادرة البطولة، وبنشوف منتخبات كبيرة تخرج طبعا. مساء الخير يا موسى.
4: كي دايرين
3: ها؟
4: كي دايرين لاباس عليكم.
3: يعني هذا بالمغربي.
4: كنت بشجعهم، كنت بنحبهم عن المغاربة هذولا.
3: بنحبك بزاف يا أخي.
4: بزاف واخا.
3: كنشوف مباراة حلوة المغرب مع كندا.
4: كان بنشوفهم بتفوز المغرب إن شاء الله.
3: بتفوز المغرب
4: بإذن الله تعالى. بنحبهم بزاف بزاف بزاف
3: بزاف يعني.
4: بنحبهم.
3: الساعة 9 بتوقيت مسقط بكرة إن شاء الله المغرب وكندا.
4: جزاكم كل خير.
3: يا هلا.
4: أخباركم كيف؟ أموركم طيبين؟
3: أمورنا طيبة، أنت كيف أمورك؟ متابع المباريات؟
4: أمور طيبة والله، وأنا عارف لي كم يوم أتصل فيكم تلفون ما حد يشيل التلفون.
3: يا أخي والله تلفوننا والله يعني من نبدأ البرنامج ما شاء الله يعني عندنا زحمة صراحة، يعني زحمة اتصالات وعندنا 6 خطوط مشغولة.
4: يمكن 3 أيام روتي ما أتصل فيكم تلفون ماشي يا أخي.
3: والله يا أخي سامحنا على أي تقصير، ولكن ترى ما بيدي إن نحاول ناخذ أكبر عدد ممكن وما نحاول نرد حد يعني. وعنا لو تعال شوف بس
4: تلفون يقول لي ما تفصل فينا تلفون شمالي.
3: هو تلفوننا مشغول حتى لين بعد البرنامج ما شاء الله يعني.
4: يا الله زي ربي يفقكم إن شاء الله.
3: أعطينا بعد كلمتين بالمغربية ولا أغنية
4: سير. هذه يقولون مسير، هذه الغنية جميلة يا أخي.
3: هي سير
4: بسمعها.
3: سمعه خلى متحمس حال كندا شكله بيفوز
4: والله إن شاء الله فايزين.
3: يلا اسمع سير. الحي يحييك موسى، الحي يحييك.
4: والله ان شاء الله على شهر 10 او شهر 12 رايحين المغرب.
3: لا بس انت يعني لو رحت الحين زين ترى تشوف المباريات يعني شوف توقعات ان المغرب بكره ان شاء الله بعدها تمشي تعدي ان شاء الله.
4: هي لكن ما يفرح انه عاد ان شاء الله يكون استضيف كاس العالم رايحين.
3: يوم يستضيف كاس العالم كلنا رايحين. يا الله ما مشكله كلنا رايحين ان شاء الله.
4: المقعد هناك جاهز عاد من عاد من السنه الماضيه.
3: محجوز
4: قايلين لي تعال
3: يا سلام عدريك انت خلاص امورك طيبه هناك من اهل طنجه انت
4: وبعدك في طنجه عروس الشمال
3: عروس الشمال يا سلام يا سلام
4: على ذاك الشاطئ اللي هناك
3: ايه
4: وعلى ذيك الخضره
3: وين العم حمد العلوي وينه زين هي
4: طنجه طنجه طنجه بحبها بالزاف بالزاف
3: بالزاف
4: ايه
3: زين وين توقع المغرب توصل
4: والله شوف الحين صادق انا الحين محتار في شيئين إيه؟
3: صادق قال بس الله ما مشكله برايي
4: حسين
3: يا كلنا واحد عادي يا اخي
4: انا اتمنى اوصل المنتخب المغربي صراحه أيوه. ومنتخب كندا المنتخب اللي
3: ها وين رحت انت انقطع صوتك
4: ايوه
3: عيد ايوه ايوه تو اسمعك منتخب كندا كيف
4: منتخب كندا
3: السهل الممتنع
4: منتخب كندا ما بذاك المنتخب اللي يخوف وأسود الأطلس بإذن الله تعالى قدها وقدود لمنتخب كندا المستضيف ويطلع ويطلع من
3: أيوة
4: لا خوف لا خوف على أسود الأطلس بأمانة فريق فريق يعني متكامل فريق جميل فريق يلعب كورة صح صح
3: زين
4: لكن عاد هناك شيء
3: ها
4: إذا صعدت المغرب تقابل فرنسا
3: أيوة صحيح
4: هنا عاد هنا عاد موسى متقلب عاد ما عرفي هيروح تداير ولا يروح
3: ما عليه أنت رابع العالم وهم وصيف العالم
4: هي لكن عادتوا هناك بنقول بنروح لهم بالزاف ولا نقول بونسوار
3: انطلق ولا تقلق
4: روح روح روح روح روح أنا بسمع بونو بونو بقى أسمع بونو
3: يبغى يسمع بونو بعد كلهم كلهم موجودين بيعدي بيعدي المغربي وفي مباراة طبعا كبيرة أكيد الساعة 9
4: والله والله أتمنى يكون إن شاء الله يعدي المغرب ويوصل للأدوار الدول دور 8 دول 4 حتى النهائي
3: إيه؟
4: أتمنى له لأن صراحة الفريق العربي الوحيد اللي جالس يقدم كورة كورة بمعنى الكلمة توقعت من الجزائر ولكن خاب ظني صراحة أن محاربين الصحراء
3: كنت أظن كنت أظن
4: ولكن إن شاء الله بس يا أخي ملاحظ حاجة
3: هي
4: المسار مسار البرازيل والأرجنتين ما تلاحظ فيه إنه الفرق اللي موجودة فرق ضعيفة منتخبات ضعيفة مع احترامي لباقي المنتخبات
3: نعم
4: المنتخبات
3: يعني قصدك مرسومة قصدك مرسومة يعني
4: مرسومة واضحة
3: ليه ليه
4: ليه واضحة
3: ليه ليه ليه ليه ليه
4: مرسومة يعني باين حال البرازيل ولا باين حال الأرجنتين لكن يا الله
3: ما فيها كلام يعني مرة
4: يا الله يكون يا رب
3: يعني حتى
4: هالمنتخبين
3: حتى الهولنديين زعلانين يقولوا كيف احنا يعني نلاقي بالله عليك يعني المغرب دور ثاني على طول ونطلع ايش هالكلام
4: ما حلو ما حلو مشكلة منتخبات في المنتخبات الكبيرة مثل مباراة امس مباراة الكرواتيا ومباراة البرتغال
3: هي
4: احنا نبغى هذه المباراة اقل حاجة في دور نصف النهائي دور 8 دور 16
3: على الاقل دور 16 صح حلو
4: ما تدور 32 منتخبين كبار يتلعن
3: لكن شوفهم مستواهم يعني اللي متوقع منهم
4: شوف امس انا شفت المباراة كأسماء البرتغال افضل وسط أمس كرواتيا لعبت يمكن يعني عطيها يمكن 30 دقيقة طول المباراة اللي هي ها أو 40 أو نقول 40 دقيقة باقي المباراة ماشي كان كرواتيا على فكرة
3: غايب
4: هي غايب والله غايب
3: إنزين اليوم شو تتوقع مصر وأستراليا بعد شوية
4: الكنغر الأسترالي أبونا ضاحك اللعلي نحن ما يوم كان يمشينا كذا ضربنا يمين يسار يمين يسار لكن إن شاء الله اليوم الفراعنة راح ينتقم منا إن شاء الله
3: نتيم لكن عاد الفراعنة بيواجه الأرجنتين يمكن الدور جاي ترى ها
4: نتمنى من الجماعة جماعتنا الرأس الأخضر
3: هي جماعتكم
4: يا الله عسى يكون
3: شدوا حيلهم يعني
4: هي حيالنا من جماعتنا
3: الضحاك ضحاك
4: يعطي جمال ألف عافية وإن شاء الله إن شاء الله
3: هي لكن لحظة في شيء أنت أصلا فرنسي من مونبلييه لكن ما كلمتنا عن فرنسا البر، غريبة يعني.
4: واثق في فريقي. ما يحتاج لنا أتكلم عنه، ما يحتاج، أنا واثق في فريقي، واثق.
3: الأفعال تتحدث.
4: نعم، الميدان أكثر يعني أقوى. وشبكيك على الصوف. صافي
3: تلخبط موسى، تلخبط مشاعر يا اخي.
4: بين المغرب وبين فرنسا، لكن اسمعني،
3: ها
4: انا ما اتكلم عن فرنسا لان افضل فريق في المونديال الحين يقدم كرة قدم.
3: جميل،
4: بكل الخطوط، كل الخطوط الامانه
3: في واحد من
4: يعني اقوى هجوم تقريبا.
3: احمد القرطوبي يقول لك خبر المتصل، ما في منتخب ضعيف دام انك تواجدت بين الكبار والأرجنتين لا يخشى أي منتخب. هي.
4: تمام
3: أحمد القرطوبي، تمام حاضرين.
4: إذا ما قتل اليوم العيب صبر.
3: بوب اليوم الليلة مع الرأس الأخضر.
4: اليوم إن شاء الله الأهل إن شاء الله ما بيقصروا.
3: إيه والله، كلمتهم ولا قلت لهم شيء؟
4: خبرنا أحد من الجماعة هناك وقال إن شاء الله أمورك طيبة.
3: يعني خبروا قالوا مرة مضبط الأمور.
4: ان شاء الله شيء حاطين عند الحاضر شويه شيء يعني كذا
3: سامان.

0: يقول صار للأسف الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير فعلا أضاع متعة كرة القدم وظلمت منتخبات بسبب التقنية. هدف إيران أمام مصر وهدف كرواتيا أمام البرتغال وضربة جزاء بلجيكا أو ضربة الجزاء لبلجيكا أمام السنغال. خلك مكان لاعب من اللاعبين من لاعبي هذه المنتخبات اللي ظلمت، مثل كيف بيكون شعورك؟ الله يكون في عون جماهير تلك المنتخبات اللي تعنت من دولها وصرفت الكثير من أجل الوطن وفي النهاية تخرج من البطولة بسبب خطأ تحكيمي. وتحياتي لك. شكرا يا أحمد القرطوبي. يقول أتوقع مصر تفوز على أستراليا والأرجنتين تفوز على الرأس الأخضر. واللي في القدر أها يطلع الملاس، بانتظار الملاس. ماجد العويدي والله رسل صوتي بس ما عندي للأسف ما يظهر عندي الصوت، أتمنى أنك ترسلها مكتوبة. في رسالة أيضا، أختفي والله رسائل كثيرة عندي أحاول أخذ أكبر عدد ممكن. ما أدري والله الاسم ما ظاهر عندي الاسم في هذه الرسالة عندي أنا زين. يقول هلا ابو علي شخبارك، وين اللي يقول دون بيدون فوز مستحق للبرتغال؟ عقبال الارجنتين اليوم يطلعوا ان شاء الله ويتبعهم مشعل وربعه، يعني يتبع عبد الرحيم ومنتصر الحين يقول يشجعوا من ديلي والله. واحمد صلط بعد عندهم يقول يعني شوف عبد الرحيم خذ طريقه وراح الى الارجنتين زين، مقبول بعد صامد هو وربعه.
1: وش اللي صار مصابك يا انتظار طلعنا
2: كالعادة ماشي جديد كالعادة ماشي جديد انتو عندكم
3: كالعادة يا اخي قلنا خلاص هذا السنة وان شاء الله والبطولة جاية لكن ماشي مرتنا.

0: ما أعرف يا أخي شوفونا حل
1: لحد متى يعني
2: إحنا نشوف لك حل فريق ما بقى البطولات
3: إيه يا أخواننا ده أخواننا ما تشوفونا حل يا جدعان
4: أقول شوف لي حل شوف لي حل
0: الفريق ما بقى البطولات
2: إيه وإيش بعد يعني شيء تفسير ثاني
0: والله من حقكم من حقكم
3: أنا تهزأت يا أخوان أنا خلاص
5: بقيت. ولا كلمة
3: أيوة ما خلاص مش هنتكلم ولا هنعمل حاجة إيه يا سيدي
6: على 2-4-6-9-8-1-5-1 مقبول مساء الخير يا هولندي
0: السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تعرف أنا من وين طالع الحين؟
6: ما أعرف من وين طالع بالبيت بعد من وين طالع يعني
0: والله إني طالع من محل رياضة
6: ها؟
0: أريد أخذ فانيلة هولندا للأسف قال لي خلصك
6: بعدك
0: شفت كيف؟ طلعت من هناك
7: أعمل نفسك ميت أعمل نفسك ميت
6: صامد يا أخي مقبول صامد
0: لا لا شوف نحن ما نشجع
6: بيرجع مرة على نفس الأسطوانة والموال هي هات
0: لا لا لا نحن نشجع المتعة ما نشجع نحن لاعب
6: اسمع اللعبة
0: يعني تو أنا أقول لك أنا أقول لك شيء مثلا على سبيل المثال
6: قول لي
0: لو لو لو ميسي صار إنه يقدر يروح يلعب في خلينا نقول لك الكنغا كلهم بيروح يشجعوا الكنغا ترى في ناس كذاك
6: قام شوية يعني هذا زين المهم
0: ما
6: لكن معذور ما مشكلة يعني ما مشكلة معذور يعني الله يعني ميسي والكونغو ما أعرف يعني ما فهمت شيء لكن يلا ما مشكلة مشي أنا عذرنك لأن هذه يا أخي هو الموضوع ما سهل صراحة يعني الهولنديين وضعهم
0: لا تعرف أنا
6: مصعبك انتظار
0: نحن لما نشجع منتخب ما نشجع لاعب
6: زين يعني
0: هذا القصد
6: يعني كيف يعني ما فهمت شيء زين
0: أنا أقول أوكي أفهمك يا بطريقة ثانية
6: تفضل
0: قال لك سمعت حد يشجع مثلا نادي ميامي الأمريكي
6: ليه زين ميسي راح هناك حد شجعه
0: لأنه ميسي راح شجعوا ميامي قل لي أنا أقول لك أنا عن نفسي في الرياضة كنت ما أعرف الشيء إنه في شيء فريق اسمه ميامي في كرة القدم

0: في ناس كذاك ترى.
1: زين طبعا ما يعيش الخلاصة كذا. يعني مقبول أنا يعني ما فهمت.
0: الخلاصة أن نحن صامدين أولاد
2: الذي من ركز معاي رجاءً.
1: انت بعدين قايل ما اعرف ايش بتشرب اذا ما اعرف جابوا هولندا وصلت ايوه وبجيب لكم الاستوديو ما اعرف
0: لا بس انا
1: برتقال
0: لا انا اكتشفت
1: ان لا انا يعني انا ابغى اسالكم سؤال والله يعني ابغى اسالكم سؤال مقبول خليك انت من هذا الحكي انت يعني ربشتني ربشه بس انا دار راسي دورتين ما فهمت شيء يعني
0: زي قول لي
1: شوف الحين تو يعني تو انتهى وجماعتك ذيلا اللي يشجعوا هولندا في كل بطولة نفس الحكي لا واستغرب منكم تكونوا واثقين وايد يعني يعني انتوا يعني واثقين بس دور ال 32 ما عديتوا هالمرة عاد في العادة يعني توصل نصف نهائي حتى نهائي مثلا يا الله يا الله ربع نهائي ممكن وبعد اللي يطلعكم الفريق اللي يشيل البطولة اغلب له يعني المرة الماضية طلعكم من الارجنتين اللي فاز بالبطولة صح ولا لا
0: صحيح
1: لكن انا مستغرب هذا الثقة انتم من وين جايبينها يعني واحنا والله في النهائي ننتظر وحاطين رجل على رجل ونحن ما عرف شاربين هالبطوله واخرتها ما تعدي حتى الدور ال 32
0: انت تو ما سالتني سؤال قل لي من وين جايبين هذه الثقه
1: تفضل بس لا تلف لا تروح لا تروح تدور
0: ما اروح الاقي ما ايوه
1: عطني سيده سيده خليك سيده
0: واثق الخطوه يمشي ملكا
1: زين هين اذا واثق الخطوه
0: ما شقام يترنقح
1: جنفوخ تحت يا أخي خبط
0: زين والله قام يترنح مو تسوي يا أخي يلا مو تسوي هذا حال الكرة سعاد
1: زين الحين يعني حد اتصل فيك بعد خروج هولندا الصبح بعد من الصبح
0: إيش مو ما حد متصل فيه فشوف تخيل المباراة خلصت زين وعلى طول على الدوام حيا الله اللي يجي يوصل حيا الله اللي يجي يتصل اللي يجيك لحد المكتب خلاص يدوروك دواره لا هذا يوم يقولوا لك سالفة الشكرة المثمرة دائما ترمى
1: لكن حلوة ذي حلوة الشكرة المثمرة ماشي يا أخي اليوم مقبول ماي أيوة يا أخي يعني مقبول أنت يعني بعدك تو طالع برا ننصحك بالعودة أنصحك بالرجوع إلى البيت يا أخي
0: على فكرة أنا من نفس اليوم أحاول أتصل
1: ما
0: شاء الله حبايبكم كثر من نفس اليوم
1: ما شاء الله
0: لكن ما شاء الله يعني حبايبكم كثرانين
1: لو بعد لا تنسى يوم على يوم طاحت هولندا وايدين حتى اللي ما اتصل كان اتصل بعد قال وينهم ذي مقبول وربع اللي طول الليل وطول النهار هاي سينة
0: لا عبد الرحيم اتصل وسامعنا
1: لا عبد الرحيم متى اتصل عبد الرحيم اتصل
0: ثاني يوم.
1: بعد ما هدت الامور ايوه ثلاث ايام ومنتصر بعد كذلك
0: لا انا ما انا كنت اتصل نفس اليوم بس ما حصل
1: ايوه
0: يعني ما شاء الله حبايبكم كثر وهذا دليل على نجاح البرنامج الحمد لله
1: بارك الله فيك هذا بوجودكم يا اخي مقبول انت اظن من اقدم الناس مع البرنامج يعني بس كان ودنا نحتفل معك لكن انت بعد فريقك الله يهديك ما بتغير ولا شيء
0: لا والله ما أغير
1: يقول لك عبد الرحيم تشبق في الأرجنتين تشبق
0: لا أنا عن نفسي سألوني في الدوام أنا تعرف إيش رديت عليهم
1: هي ما الحب إلا للحبيب الأولي
0: لا أنا قلت لهم بالنسبة للمونديال انتهى الحين فقط أتابع لكن صراحة أنتظر وبشغف خروج فرنسا وخروج الأرجنتين سوري البرازيل
1: يعني
0: هذول اكثر سنين ضحكوا علي منيب ومهيب وانتظرهم تو
1: يعني هذا من داخل عندك من داخل البيت يعني
0: تعرف مهيب رسل رساله على طول بعد المباراه في جروب البيت مو كتب ومسوي لي منشن يقول فريقك الى مطار امستردام
1: ما زين هذه
0: حظا انك ما جنبه
1: وخليته لأن الحين موجود يعني في البيت وذي
0: خليته ما علي بس انتظر الفرصة أنا
1: روحك رياضية
0: على فكرة على طاري من أقدم أنا أتذكر أول مشاركة إلي في البرنامج كانت وقع 2006 لما كان الأخ حميد البلوشي الله يذكره بالخير
1: نعم
0: إذن لكن صراحة لو تسمع هذيك المكالمة
1: هي
0: خسوفية الدنيا كلها فيها.
1: يعني بعدك كده يعني
0: كانت أول اتصال إلي في الإذاعة.
1: أها.
0: ما أعرف مو قلت ما قلت سبحان الله. لكن ترى هي هذا عاد خبرة خلاص الحين.
1: كلمة من الشرق وكلمة من الغرب يعني ها في سنه.
0: إيه نعم إنه نعم إنه. ربي يعطيكم العافية. وحقيقة الله. البرنامج أنا من 2006 اليوم كسبت أصدقاء يعني أعتز بمعرفتهم.
1: ما شاء الله جزاكم الله خير. ونحن طبعا نتشرف فيكم.
0: وأولهم طبعا أنت أخوي حسين صادق الأخ أسعد محمد الشملي. وخلي طبعا على يعني سامحني على هذه الكلمة دائما اللي هو كما يقول الرجل المجهول الأخ سيف.
1: نعم نعم نعم نعم
0: نعم. ربي يعطيكم العافية.
1: جزاك الله خير.
0: ومتابعينكم وبقوة.
1: من سيف الهلالي يعني؟
0: سيف الهلالي نعم.
1: والنعم والنعم والنعم.
0: نعم أقول لك استهل. الرجل المجهول مسكين ما حد يعرفه لكن هو وراء الكواليس.
1: دائما وراء الكواليس دائما.
0: نعم.
1: الدينامو نسميه الدينامو.
0: أيوه خلاص نعطي اسم الدينامو.
1: زين اليوم من بتشجع؟ الأرجنتين وكاب فيردي من بتشجع من؟
0: والله صراحة أميل للأرجنتين شوية.
1: تشبق. زين قالها عبد الرحيم
0: لا ما تشبق اميل
1: تميل
0: لو انهزم
1: ايوه يميل يميل يميل
0: عادي بالنسبه لي
1: زين
0: يعني ما انا ايوه المباراه الاولى طبعا مصر الفراعنه
1: هذا
0: اكيد
1: اي هذا ما فيها أيوة. كلام عاد يعني مصر
0: ما فيها كلام
1: ايوه زين
0: ايوه لكن صراحه ننتظر بقوه وبشغف عشان نشوف البرتغال امام
1: اسبانيا
0: الدور الاسباني
1: جميل
0: ايوه
1: مشكور يا مقبول
0: العفو
1: ترى نمزح معك يعني شويه نعرفك انك انت انسان روحك رياضيه يعني
0: عزيز وغالي تشريف طال عمرك
1: بارك الله فيك بارك الله
0: على
1: فيك.
0: فكره الحين مهيب يتصل فيه ما اعرف لا يكون سمع الرساله يمكن يعتذر
1: يمكن جاء لوم ولا شيء حاجه سبحان الله
0: الله يعطيكم العافيه
1: وياك ان شاء الله
0: جزاكم الله خير
1: بارك الله فيك
0: وسلامي لكل هولندي لا زال يقاوم
1: أولهم أنت
0: زين وأولهم
1: أي والله مشكور يا أبو منيب
0: العفو بارك الله فيكم أحسنت
1: مشكور أبو منيب العائلة عنده طبعا كل حد ميوله حلو جميل والروح الرياضية والبساطة أحمدي كل واحد يشجع فريقه هذه متعة هذه المباريات وكأس العالم استمتعوا بمونديال 26
3: راح الجابري وين
4: روح
1: جابري بلت ما خبرت انك تباه ولا بنمسكه
4: طلع الارجنتين وروح
3: يا ابو وانا دور وقلينا اديك يعني من 4 سنوات
4: لك 4 سنوات
1: على الفحم
3: قلينا
4: غير ديك جديد جاي
3: اللي ما يعرف الصخر يشويه
1: اخ اوه اوه اوه اوه هذا ردة فعل قوية يا اخي احمد الجابري يقول مطمن اموره طيبة خلاص رايح
3: مطمن يبا يقابل تانجو في النهاية تانجو اذا وصل النهاية سلم عليه
4: اسمع كيف صيح جديد هذا
1: جديد بقراطيس وضعني
3: الفقر بنضربه مكبوس ان شاء الله كايدهم الأرجنتين كايدهم
1: الدلعين
3: هذا التانجو معاك كمان
1: خليني
3: كايدهم

0: وسلامة. أبوي بوفي غيظ أبوي يزي يشرب من البحر، يزي يشرب من البحر.
1: وسلامة
2: سلامة بس عدنان طول الأرجنتيني نوبة وايد يتكلموا الله يهديكم مثل الهولنديين ترى له
1: مبقبق لكن ما علي احنا ما مبقبق بدون على الفاضي مبقبق وساهرين في الدرب
3: عارفين عارفين عبركم عارفين منتخبكم
1: اي مبقبق واحنا رايحين في الدرب
3: مال ثقة
1: الى البطولة ان شاء الله لا تتابعوا انا حاضرين مباريات
2: قدم خلاص حاضرين يعني جبنا متأخرات نحن ديلي
1: ايوه بس ما بحرق لكم النهايه مني
2: لا ما مشكله
3: هذه ديلي مال كم يوم
2: كل شيء وقت حلو
1: قبل النهايه ان شاء الله بدول اربعه اخبركم مني
4: مع فايبر نت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om
5: مرحبا فيكم من جديد في اليوم الجميل اللذيذ السعيد دلوقتي هتبتدي مباراة استراليتهم ومصرنا ويا رب نفوز والكل يفرح لنا بعد شوية هنشوف مصر تلعب ياهو وحالفين شباك استراليا هيقطعوه واحنا قلوبنا مع المنتخب المصري وصلاح كلنا من مهندس ودكتور وفلاح بصوا اهو الحكم صفر صفرة البداية وحنشوف منتخب مصر يعمل لنا اجمل حكاية بصوا اهو صلاح استلم دلوقتي الكورة والجمهور والناس كلها فرحانة ومسرورة ايوة يا صلاح يمشي بسرعة ويعدي ويقول انا مصري في الدنيا مفيش قدي صلاح بيوزع الكورة للعب التاني لانه مصري وبيحب الجميع ومش اناني ودلوقتي يا جماعة المباراة حميت كتير وصلاح ما بيمشيش على الارض صلاح بيطير يا جماعة صلاح دلوقتي حيشوت ويجيب جون اهو شت وانا بعلق بالميكروفون الله الله الله جون اهو جاب الجون يا صلاح وفرح مصري وفرح العرب كلهم انا بمشي دلوقتي يا صلاح انا صوتي راح يا صلاح
2: استمتعوا بمونديال 26 يلا يا صلاح ويلا يا مصر مع استراليا بعد نصف ساعة تقريبا من الآن الفراعنة بانتظار الكانجارو استراليا في مباراة من يعبر فيها بنسبة كبيرة قد يصطدم بالأرجنتين طبعا عموما على ذكر كريستيانو رونالدو 41 سنة و 147 يوم أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم ثاني أكثر لاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم ب 26 مباراة خلف ميسي ب 29 سجل هدفه الأول في الأدوار الإقصائية وأصبح أكبر اللاعبين سنا الذين يسجلون في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم كما أصبح أكبر اللاعبين الأوروبيين تسجيلا للأهداف في بطولة كبرى كأس العالم واليورو سجل فيهم 25 هدف طبعا أما راموس بأربعة أهداف يعد ثاني أفضل هداف في تاريخ البرتغال في مباريات خروج المغلوب في كأس العالم بعد أوزيبيو بستة أهداف وفي المقابل أصبح فان بيرزيتش بسبعة أهداف الهداف التاريخي لكرواتيا في كأس العالم متجاوزا النجم الشهير والمعروف طبعا دافور شوكر اللي سجل ستة أهداف هذه هي أول مباراة تخسرها كرواتيا بعدما سجل فيها إيفان بيرزيتش هدفا منذ 15 يوليو 2018 ضد فرنسا في نهائي كأس العالم إذن يقول إسحاق الهادي مساء الخير اليوم نص عمان سهرانة عشان الأرجنتين حلو الأرجنتين تلعب أعتقد وضع طبيعي ها والله كان واحد يسمعني يقول والله أنت بغيت تسهر سهر نحن عندي الساعة 11 ونص 12 نشوف الفراعنة وبعدها في سبات عميق مساء الخير يا من أحمد أحمد مساء الخير
6: النور والسرور صادق حسين
2: أنا حسين أهلا وسهلا بك يا أحمد مستانس أسمعك مستانس مستانس الله يديم الوناسة
6: جدا جدا يا حسين جدا
2: يا سلام يا سلام
6: اتصلت فيك أمس وش قلت لك انا
2: قلت لي انه رونالدو الى الى دور 16
6: اكيد
2: ثم للنهائي
6: ولكن بضرب حسين
2: هي بضرب صحيح بطلوع الروح
6: لكن بعدين من يقابل؟
2: يقابل ماتادور. ماتادور
6: اها خلاص اوت البرتغال اوت
2: يعني خلاص يكفيها هذا المشوار. زين
6: مرة يشلوا شناطهم.
2: البعض يقول لك اذا عدوا اسبانيا معناته فريق مرشح بقوة يعني.
6: مرشح بقوة صحيح لكن لكن ما يوصل بعيد.
2: ما يوصل
6: الكاس ما يوصله.
2: الكاس حل من محجوز قلت لنا انت.
6: ما خلاص واضح
2: يعني مكتوب عليه الاسم.
6: مرة حل من
2: حل ارجنتين.
6: لا
2: فرنسا.
6: فرنس
2: اسفين.
6: ايه ولكن حسين انا عندي يا اخي سؤال.
2: تفضل.
6: دول مشجعين مال هولندا ما لهم قلب ارجنتيني انت ومرة
2: صحيح ما. والله يا اخي يمكن يقول لك نتشبق باي فريق فشافوا الارجنتين عجبتهم يقول لك
6: مو ذا تشبيقه
2: ما. يا اخي ما اعرفه بصراحه يا اخي يعني هو الحين يعني
6: خلاص الفريق طلع خسر ما شجع خلاص اطلع من ذاك
2: ما يستوي بعد يعني ما يشوف المباريات ما يستوي مساكين يصير لازم يشوف
6: المباراه من بعيد بس
2: يعني بدون ما يشجع وما اعرف ايش وهذا
6: ايوه يشجع لكن من بعيد
2: ايوه هم يقول لك بعض الاحيان يقول لك انا مع الارجنتين او اني اميل للارجنتين
6: اها يميل يعني
2: يميل ميلان شويه طشه يعني
6: تموذ اللعبه
2: ما اعرف
6: هم ينعق عمره يا يمين يا يسار
2: المشكله انه هم تعودوا يطلعوا من البطوله يا اخي بس لا يسمعونا ويزعلوا لا حول ولا قوه ايش هذا الحال انت بتزعل ناس منا بتزعل ناس
6: لكن اليوم ان شاء الله مصر
2: اليوم مصر
6: استراليا
2: اها الارجنتين مصر اوت
6: اوت
2: جميل
6: اوت مرة اوت
2: يعني هذا توقعاته خطيرة انتبهوا لهذا احمد ايوه هذا أيوة خطير أحمد. توقعاته ما اتوقع مباراة كأنه هذا شايف الفيل يوم يتوقع نفس
6: لا شوف نحن يعني نشوف المباريات نشوف في المباريات نتابع المباريات يوميا انا اتابع المباريات يوميا كل الفرق
2: كل المباريات تشوفها احمد كل المباريات تشوفها يعني
6: اغلبيتها كل المباريات
2: حلو
6: ايوه
2: والمؤشرات عندك تقول ان استراليا بتفوز
6: استراليا ان شاء الله
2: والمباراه اللي بعدها طال عمرك بين خلينا من بيلعب والله حتى
6: دورت لنا براسنا
2: لحظة عندك أنا عندك لا تستعجل هذا أعطيك الأرجنتين بعد هذه ينساها الأرجنتين الله يهديك أحمد الأرجنتين والرأس الأخضر من بيفوز
6: الأرجنتين بيصعد
2: حلو كولومبيا وغانا
6: كولومبيا
2: زين حاضرين يا الأخطبوط
6: أيوه كولومبيا غانا أوت
2: غانا أوت
6: ايوه هذا ابو يقول شماجي ما شماجي ومسوي سحر وهذا الراس الاخضر يقول لك جلس قاعد على مكانك
2: موسى يعني موسى يقول متواصل معهم وخلاص مضبطين امورهم يعني
6: ماشي ما يوصل بعيد
2: مع انك انت ما تشجع الارجنتين لكن تشوف ان الارجنتين بتفوز يعني المنطق أكيد. يفرض نفسه
6: اكيد اكيد اكيد
2: يا سلام سلم يا سلام سلم
6: ايوه
2: هي واليوم الليله بتشوف مباراه الارجنتين
6: كيف
2: تنتين الفجر بتشوف مباراة الأرجنتين؟
6: شوف أنا بيني وبينك راح العمل إذا حصلت فرصة بشوف.
2: موفق إن شاء الله يا أحمد موفق.
6: إذا شفت آمين يا رب العالمين. إذا
2: حصلت لك فرصة التوفيق ونتمنى لك لكل الناس اللي الحين على رأس عملهم نتمنى لهم التوفيق والله يسعدهم دائما ويكونوا دائما جميع. يعني في أفضل حال إن شاء الله يعني أنتوا جنود جنود.
6: امين ما تقصر حسين ما تقصر
2: بارك الله فيك بارك الله فيكم بارك الله فيك طبعا اكيد نوجه لكم تحيه ولكن عاد يعني كيف توفق بين العمل والمباراه يا اخي احمد يعني بيني وبينك هين احنا يعني اوكي احنا يلا نشوف يعني ايش نسوي يقول لك احمد اذا حصلت فرصه شويه اشوف المباراه وارجع يعني هي انتبه
6: ايوه لكن حسين عندنا نحن من قابل
2: غير هالسالفه عشان ما احد يسمع نزيد تفضل تفضل
6: لكن من قابل
2: من تو يعني تو الفرنسي
6: ايوه
2: فرنسا طول لي بعمرك، خلنا أعطيك مباريات وأعطي المستمعين الكرام المباريات المنتظرة في الدور دور دور دور 16. المغرب بتلعب مع كندا بكرة الساعة 9، زين الساعة 1 بالليل نقول فرنسا مع البرغواي.
6: فرنسا مع البرغواي؟
2: نعم
6: صاعدين.
2: والساعة
6: المغرب مع من بتقابل؟
2: مع كندا باكر الساعة 9،
6: بتصعد المغرب.
2: حلو. النرويج والبرازيل الساعة 12 منتصف الليل، يعني ليلة الأحد صباح الاثنين.
6: البرازيل.
2: انجلترا المكسيك الساعة 4 الصبح الاثنين.
6: انجلترا
2: هي والمكسيك.
6: انجلترا
2: والله يعني ها لك عليك. المهم اسبانيا والبرتغال يوم الاثنين بالليل الساعة 11 بالليل.
6: اسبانيول
2: بيصعد. اسبانيول صار يدلعها بعد. انزين بلجيكا ومع امريكا 4 الفجر يوم الثلاثاء.
6: مع من؟
2: بلجيكا وامريكا.
6: بلجيكا وامريكا. امريكا.
2: انزين 8 مساء يوم الثلاثاء استراليا او مصر مع الارجنتين او الرأس الاخضر.
6: اها
2: هنا اللعبه
6: الارجنتين.
2: ايوه زين. وكولومبيا او غانا مع سويسرا الساعة 12 منتصف الليل الثلاثاء الاربعاء يعني.
6: كولومبيا.
2: يعني قصدك ان كولومبيا بتهزم سويسرا، بتهزم غانا الليلة وبتهزم سويسرا.
6: ايوه.
2: شكرا لك يا احمد.
6: ايوه
2: خلاص لا. شباب لا احد يتابع البطولة. احمد الجابري لا؟
6: ايوه احمد الجابري.
2: اوه ام سألوا عنك وايدين.
6: اوه
2: ايه قالوا وين احمد، جيبوا احمد هذا اللي هو كل هالخطوط استوت ربشه بعد اتصالك يعني، لان قلنا لهم ما يحتاج يا جماعه تشوف المباريات. الاخ احمد خلاص اعطانا هذا، ليش تعبين نفسكم وتسهروا يعني؟
6: النهائي
2: ها بعد راح النهائي. هات
6: شوف النهائي بين الارجنتين وفرنسا.
2: بطلتوا التعليق
6: مره
2: بطلتوا التعليق يعني الحين الارجنتين وفرنسا خلاص ما يحتاج نتابع.
6: ما تتابعوا
2: خلاص.
6: ما تتابعوا.
2: ما بعد خلاص انت اعطيتهم نتائج، ليش تعبين عمارهم؟ ايوه
6: لكن انا اقول لك الكاس.
2: لكن وشلتبنا على مصر بعد شويه يا اخي، قلت انه بتطلع الليله، احنا بعدنا باغين حد شويه من العرب يمشي شويه للامام للامام.
6: انت حسين تابع المباراه
2: وشوف. هي لازم بتابعها ان شاء الله. حاضر
6: ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: مشكور يا احمد.
6: أحسنتوا.
2: حفظك الله. موفق إن شاء الله.
6: بارك الله فيكم وسلم على محمد شمالي. بارك الله فيك.
2: أحمد الجابري سلم عليك يا محمد شمالي. واصل السلام ويبادلك التحية والسلام.
6: الله يحفظ الله يحفظ.
2: وياك إن شاء الله.
7: أحسنت. يتمشى على مداري.
8: يتمشى على مداري. والتانجو سوى قصة.
7: تانجو. يعقل الخيل يسحب قاري.
9: انا كل يوم انت معلوم من اول 4 سنه اول انا سويت تليفون مش
2: أيوة.
9: انا اقول ارجنتين اليوم انت معلوم ارجنتين كيف انت شمس ميسي وقف كله مايكو انت مره جرانتي انا اقول جرانتي انا بعدين اقول جرانتي ارجنتين يجي مره
2: شيبه تو ميسي شيبه
9: ما في مشكله شيبه بعد هو شغل
2: ايوه صحيح شغل هو شغل زين بعده يعني
9: مايكو انت هو شوف وقف وتطيف شو مني بعدين يجي على طول يجي.
2: لكن ان شاء الله خلاص وقت فوز الارجنتين في الترتيب ان شاء الله.
9: ايوه انا بعد نقول ارجنتين شلو اذا نمونه قول
2: هي هو هذا نمونه
9: غني ارجنتين شلو
2: اذا شلو ويش
9: ما لي معلومه كله نفر يسمع بنغالي يقول
2: ايوه بس يقول هذا نمونه خلاص يمشي ايوه شلو
9: ايوه اسمع
2: بس انت مشي معك خلاص
9: ايوه ما بيكوف ان شاء الله انت مر على طول
3: مطمنين انت
2: بانتظار مباراة مصر مع أستراليا في تمام العاشرة. مصر سجلت 5 أهداف في البطولة، هو المعدل الأعلى لها طبعا في تاريخ مشاركاتها. سجلت مقابل هدفين لأستراليا. 4 من الأهداف الخمسة لمنتخب مصر جاءت من لعب مفتوح طبعا، في حين سجلت ريزيجيه الهدف الوحيد اللي هو من كرة ثابتة أو ركلة ركنية طبعا في تلك المباراة. في المقابل أهداف أستراليا جاء من هم ما سجلوا إلا على تركيا طبعا في مباراة تركيا وكلهم من الكرة ملعوبة وأكثرها من تحولات سريعة والهجمات المرتدة. مصر تلقت شباكها 3 أهداف حتى الآن في حين استقبلت شباك أستراليا 2 وبالتالي كل هذه الأرقام ستذوب أكيد مع صافرة البداية بانتظار ما سيحدث في المستطيل الأخضر. مساء الخير.
10: مساء النور.
2: أهلا وسهلا.
10: حياك الله.
2: يا مرحبا بقى. من
10: منيب بالقيضي معي.
2: حياك يا منيب. والله يا أخي منيب الحين يعني فريق الوالد يطلع يعني ما يستوي انك بعد انت يعني انت والزمن عليه ترسل له رسائل هل هلا فيه يعني هو بعد يعني بيجيبها من البقيه اللي يرسلوا له من برا ولا من الاولاد في البيت الله يهديك.
10: احنا قلنا له الله يهديه قلنا له روح الدوام لا تشوف المباراه لا تتعب نفسك.
2: اي يعني مهزوم
10: هو ما سمع الكلام.
2: هو في هولندا ما يطيع في هولندا يعني
10: ما مشكله ما منهم فايده ما منهم رقع
2: يعني ماشي فايده البر هولندي
10: ماشي فايده خلاص هذا كما تقول يوصلوا لين اخر شيء
2: عودي
10: وبعدين يخوروها العافيه.
2: ايوه هو هذا مشكلتهم يعني يصدموك بعدين.
10: هي بس ما عندهم يعني اصلا التيم مالهم ما مرشح من الاساس وما عندهم راس حربه ما عندهم مثلا الاجنحه اللي هي تقول ما تخلي تشكل كاس العالم اساسا عكس المنتخبات الثانيه اللي هي اسبانيا فرنسا.
2: زين اسبانيا عندها راس حربه يعني او مهاجم يعني بقيمه عاليه يعني انه تحس انه ممكن يعني من هدافهم ويرزبال مثلا
10: او يرزبال أيوه. هدافهم اتوقع بس أيوه. هو اساسا ما توقع انه راس حربه صريح بس شغال معاهم وهو هذا تكتيك اسبانيا تقريبا من قبل سنه 2010 نفس الشيء كان فابريجاس حتى اذكر وقتها
2: صح
10: يلعب ما كان يلعب راس حربه صريح بس يلعب راس حربه وهمي وكان هداف نفس اللحظه بس انه هذه يعني هولندا انا اقول لك ما ممكن هذا التيم ما ممكن انه يشيل كاس العالم اساسا عشان يكون واضحين
2: ترى هولندا يعني وصل 3
10: بعد الوالد ما يزعل
2: هي لا تزعل الوالد اسمع 3 مرات وصلوا للنهائي طبعا يمكن لما اسبانيا هزمتهم 2010 اعتقد هذا كان من افضل الاجيال اللي مرت على هولندا وكان ممكن انها تتوج باللقب هذه كانت بالضبط. صعبه يعني.
10: هذا كان جيل قوي صراحه
2: من سوء حظهم انه ايضا اسبانيا كان عندها جيل قوي في هذه الفتره
10: بالضبط وهذاك الانفراد اللي كان اريان روبن نفس الشيء
2: صح
10: اخر الدقائق ضيع 2010
2: صحيح مثل انفراد مبابي اظن في البطوله الماضيه ولا مش مبابي اللي كان فرد ب حارس الأرجنتين لا مش مبابي ذكرني باركولي
10: لا اللي ايش
2: اللي انفرد بحارس
10: كولمواني الله يهديه
2: كولمواني صح صح صح هو بعد هذا غير تاريخ بعد
10: غير تاريخ كثير والله
2: على فكرة في هذه الكورة مع الانفراد خلاص توقفت الساعة وانتهى الأمر والكلنا خلاص انتظرنا ان المباراة انتهت وان فرنسا فازت لكن سبحان الله
10: والله للأسف إنه وش أقول لك يعني أنت رجعتني للحظة اللي أبدا ما أتمنى إني أتذكرها
2: ما أعرف اللحظة القاسية
10: هي جدا جدا صراحة يعني كولم واني هذيك الفرصة لو أي لاعب ثاني وكان حتى أتوقع إنه في نفس اللحظة أصلا في مهاجم ثاني مع
2: صح في في في أيوة صح
10: يلعبها لمبابي
2: مبابي أظن كان مبابي حتى يعني أيوة كان
10: بس إنه ما أعرف كيف سبحان الله وهذه كرة قدم وللأسف الأرجنتين اللي شلت كأس العالم للأسف الكبير
2: للأسف إنها الأرجنتين شلت كأس العالم وهالمرة بعد ممكن تشله
10: الله لا قال
2: تحول.
10: ما أتوقع صراحة يعني منتخبهم أنا أقول لك الجرينتا اللي عنده هي اللي تشله بس كلاعب إمكانيات وفرديات صراحة ما أشوف المنتخب اللي يخوف يعني أساسا
2: زين توقعها رايح دائما يقولك يعني ما شرط أن المنتخب الأفضل هو اللي ياخذ البطولة يعني
10: بالضبط هي في النهاية كلها كما تقول
2: توافيق
10: وفيها مرات الحظ يلعب الدور الكثير يعني
2: وشو تتوقع اليوم يعني
10: والله أول شيء نتمنى مصر طبعا والأرجنتين إن شاء الله أنها تطلع بس ما أحس نفس الشيء الرأس الأخضر بيكون
2: أسميك إنك ما مدان يعني. إنهم البر الأرجنتين ما مدان إنهم
10: ما أحبهم وما أحب أبو اسمه ميسي إن شاء الله ما يزعل علينا أبو
2: شكرا عليه شلة تراك ما أخذ بخاطرك عليه
10: ترى مشكلة لما تكون مدريدي وميسي هزمك في نهائي كأس العالم هذه بعد حدها
2: صعبة يعني عادي أي فريق ثاني ما مشكلة
10: أي فريق ما يهمني أهم شيء الأرجنتين ما شله
2: أشوف يعني شكلها ماشية معهم أمورهم طيبة يعني
10: والله هي ماشية وتخوف بالصدق عاد الله يستر
2: اعترفت وإن الأرجنتين رايحة
10: الأرجنتين إن شاء الله. يعني أنا أقول لك الرأس الأخضر إذا ما يستقبل أول ربع ساعة 20 دقيقة شوية ممكن أحس تكون فيها مفاجأة، بس بنفس الوقت صعبة.
11: صعبة
10: إمكانيات، تعرف ميسي يعني سبحان الله هذا الإنسان لو أنك تفهمه، يعني هذاك الهدف اللي كل مباراة من لما برشلونة نحن نتابع يعطوه خارج الصندوق ويشوتها وبعدها تتكرر لحد الحين سبحان الله ما تعرف. لكن هذا كما تقول لاعب ما يتكرر صراحة.
11: بالضبط. في واحد من الاخوان اسمه اسحاق الهادي قال اتوقع يعني يتوقع ان نص عمان اليوم سهرانة عشان مباراة الارجنتين والراس الاخضر.
10: هو والله الحلو انه ويكند فالجمعة يعني
11: والارجنتين تلعب
10: كل الاوقات الارجنتين تلعب وان شاء الله انه ما يكدر علينا يا رب.
11: يعني انت بتتابعها طبعا؟
10: لا متابع انا مبوني هذه قال ستي الجمعة لحد صلاة الفجر بعدها لكل حادثة الحديث.
11: كولومبيا وغانا كيف؟
10: كولومبيا وغانا والله الأرجح كولومبيا إمكانيات، غانا مع كيروش كنا منتخبنا كله دفاع الله يستر عليهم إن شاء الله. يعني نشوف مباراة حلوة أهم شيء، بس أتمنى كولومبيا صراحة عشان الجمهور والحماس نفسي كإمكانيات كولومبيا أكيد أفضل عن غانا.
11: نعم نعم مشكور يا منيب.
10: مشكورين جزاكم الله خير.
11: وخف على الوالد شوية
10: إن شاء الله ما يحمك.
11: أحسنت جزاك الله
10: خير. أحسنت مع السلامة بارك الله.
8: يتمشى على مداري والتانجو سوى قصة
7: تانجو بيعرف الخيل يسحب قاري
8: يتمشى على مداري والتانجو سوى قصة
7: تانجو بيعرف الخيل يسحب قاري.
11: هيوة
3: ها ها شرحته عن
8: تانجو وتانجو
7: تانجو يا تانجو هذا الأرجنتيني
11: بيهزم الراس الأخضر
7: هو الأرجنتيني. اسمع الردش اسمع
11: هي
12: سامبا يا سامبا هذا

0: برنامج الشباب.
1: وين مش عاد راح؟
2: سمعتك؟
1: ايه ايه سمع.
2: هذه ابوي هذه اللي تشجع انسان بهو عندك اياها. هذه تقول لي
1: الله يحفظها ويبارك فيها ان شاء الله وتسعدك دوم دوم هاي. لكن عاد كيف هي تشجع السامبا وعندها مش على كل يوم هاي سنه ومنازع المستمعين كلهم ولا تقربوا الارجنتين وما اعرف ايش وقلايص وما اعرف ايش طلع عندك انت يعني عندك مش ها
0: ترى ابوي يقول لي انه هو يشجع الارجنتين
1: هي
0: وانا اشجع البرازيل لكن هو وعدني يوم هو بتفوز البرازيل
1: بيغني
0: لي ايباد.
1: ايباد عبارك لنا تو بنشجع البرازيل عشان تحصل الايباد خليه يخسر فلوس أيوة. بعدها فوق خسارته يخسر فلوس.
0: ايوه
1: ايوه تستاهلي تستاهلي. اي صف انت؟ ها شي يقول مش
2: عارف كابتن
1: هي بغلنا نسالها اي صف. احنا صف كم بنتك البرازيليه هذه يا اخي ما اعطيتنا فرصه.
2: بنتي ترى تشجع ريال مدريد.
1: اها
2: هناك فينيسيوس في ريال مدريد وهي عاد مر كل شيء فينيسيوس
1: فينيسيوس مع البرازيل ومع ريال مدريد.
2: ايوه لكن انا الحين انا ترى وعدتها قلت لها قالت لي ابوي اذا فازت البرازيل توفي بوعدك.
1: ايوه صحيح
2: قلت لها حن المشكله قلت لها حن يبقى نقابل البرازيل شراعنا بيرتفع شراعنا بيرتفع
1: بننزغه
2: بننزغه
1: اها
2: بننزغه وهم الحين انا ترى الحين انا الحاس وخاطري
1: هي
2: الا اللي ماله اللي ماله على الارجنتين ماله يمي
1: هي هذا اللي بعد احسهم انه يعني بينحسوا فيكم بينحسوا فيكم ولا شيء ولا
2: الا الا الا الا هذيره
1: الا
2: الا بيهذروا علينا
1: هذيره
2: بتحت ما عم يقول
1: اي والله يعني هم عادي يتحكوا وايد عن هولندا
2: الارجنتين واحد يقول لك اميل للارجنتين لكن اتمنى له هزيمه.
1: يلا خذ
2: خذ هذا كيف يميل للارجنتين
1: ما عرفنا
2: يهزموهم الراس الاخضر.
1: يلا تفضل ما عرفنا له.
2: ايوه
1: لكن كلهم حاطين الارجنتين حاطينها كلهم في بالهم ما اعرف ايش هالمره يعني غير
2: وتراحن شوفهم اكلها مش قال لك واحد قال لك هذه النخله نبها تطيح وانا يوم بقولهم تبشرتي يا نخلتي تبشرتي يا نخلتي انا اقول تبشرتي يا نخلتي هم ردوا علي قالوا عساك الثمري وتحتي عساك الثمري وتحتي
1: لا حول الله
2: انا اقول لهم تبشرتي يا نخلتي تبشرتي يا نخلتي عساك الثمري
1: وتحتي
2: عساك
1: ثمري وتحتي
2: عساك الثمري وتحتي
1: الحين من بيستفيد منه يعني لا كذا ولا كذا زين على بالي عساك الثمري وتطيحي
2: عساك الثمري وتطيحي
1: هي
2: لكن ترى لا تعرف هذه يا اهلي يا اهله
1: هي
2: وحين ترى ملاعبها تصيح وقرطه شاربها
1: زين
2: هي اضرب لهم الامثال بكي اقول لهم انتو مثل نقيو اللي كلت شاربها ليش كلت شاربها لان ما حد لعبها عشان جالسين جيت تلعبوا علينا
1: نقيو
2: كلت شاربها وصاحت ما حد لاعبها
1: هيوا
2: نقيو كلت شاربها وصاحت
1: ما حد لاعبها
2: الحين هذه انا بنتي
1: هذيك
2: الحين هي بتقدر تشاربها وليش ما حد لعبها يوم بيهزموا البرازيل
1: زين لكن لكن يا اخي مش على حسك يعني وايد واثق من فريقك ولا هذه للمستمعين يقولون لنا الارجنتين والله يعني ما له هناك الا ما واجهوا فريق حي
2: ترى انت ايش تبى من النتيجه ايش تبى يعني من المباراه تبى تفوز صح
1: اي
2: خلاص انت يوم بتفوز حد بيذكر المستوى ما حد بيذكره
1: ليه
2: حتى اذا لعبت المستوى عالي
1: ما حد التاريخ لا يتحدث عن المستويات
2: لا يتحدث عنك احد شوف عندك احد المنتخب الفرنسي مرعب
1: هي.
2: لكن اذا في حاله خسر من الارجواي
1: سلام عليكم
2: سلام عليكم
1: عليكم سلام
2: ايوه ما حد يذكروا الفائز حبيبي يذكروا الفائز
1: وتانجو وتانجو
2: ايوه هذا الفارس وحشركم هذا تانجو يا تانجو هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو هو الارجنتيني لكن اقول لك اوعدهم
1: انت متى بتسوي لنا واحده حل برازيل بعدك
2: هذاك
1: سامبا يا سامبا هذا البرازيلي، ترى نفس الشيء ما باغي سالفة يعني. يلا
0: سامبا يا سامبا هذا البرازيلي، سامبا يا سامبا هو البرازيلي.
2: هذه ردت عليكم على البرازيليين، نقولهم هذه أيكم أنتو. أيوة حسين.
1: نعم
2: أيوة. الحين حنت راح الحين حنشوف مبرزين كل حاجة جاهزة،
1: ها
2: حبالنا وشراحنا وضلنا وفرماننا كل جاهز.
1: هذا رحلة غوص زين.
2: هذه رحلة الحين هذا 200 بنعلق في اللينك.
1: 200
2: ايوه
1: ها
2: في دور الاربعة. في دور قبل النهائي. والمنتخب اللي بنقابله
1: ودي قل
2: بالنسبة ايوه
1: حلو.
2: يوم نزغة يوم قال لك الله اكبر يا منصور، الله اكبر يا منصور، منصور حل في الدار، منصور حل، الله اكبر يا منصور.
1: منصور ولا ابو منصور؟
2: ايه ايوه الله اكبر يا منصور. من منتظر ان شاء الله منتخب الارجنتين هو اللي بينتظر.
1: والله ما اعرف. شوف انت الحين
2: وليهم كلهم ويوم ترى الحين انا يعني الحين انا ما بحرج النهائي، ما بحرج من الحين ما بحرج.
1: ايه زين الساعه لحظه الحين الساعه 2 الليله بتشوف المباراه اكيد.
2: الله اكبر
1: ها
2: اكيد
1: مضبط عمرك يعني شاحن البطاريات وهذا امورك تمام
2: خلاص. الحين انا تشوف الحين بروح البيت
1: ها
2: وبتشوف مباراة مصر بالراحة، حتى إذا يعني شوية من النوم برقت عشان بس أثور الساعة 12 وحدة ونص. هذه
1: والله ما أعرف إذا بثور نزيل.
2: لا لا أصلا ما بين رقادان إلى الساعة 2 ما بين رقادان.
1: أيوة وراك وايدين بعد ينتظروك بس تطيح.
2: صار يا صار الليل صار الليل يوم بدسري.
1: وين صاحبك المصري اليوم المفروض تشوف مع المباراة اليوم؟
2: لا روحيت عنه.
1: آه
2: لاني انا ترى يوم ابكي ابتنقنق على مباراه الارجنتين.
1: تتنقنق؟
2: ايوه بتنقنق بالراحه. وبعادي بتراهي خلاص تخلص عند صلاه الفجر المباراه.
1: هي امورك طيبه
2: وخلاص لك باكر في برنامج المونديال باكر.
1: هي
2: بتحلم المجال خليهم يتكلموا.
1: عاد انت وحظك يعني ها ترى تسويها الراس يعني الاخضر ها.
2: انت كي تقولوا
1: والله يعني هذه كره قدم يعني ما احنا نقول.
2: انت بتقول بيسوي راس الاخضر
1: يمكن كل شيء جايز.
2: بنقول الحمد
1: بدا يخاف احسه طارت
2: الطائره طارت الى راس الحد بنطيرها راس الحد. بنقولها يا طيري طيري الى الحد، يا طيره طيري الى الحد، هاتينا من كابليس
1: دوش ده
2: ما يسمع احد عصلى طبع ضيق ضعيف.
1: يا سلام سلم يا سلام سلم.
2: يعني كبرت عليهم ولا الارجنتينيين يوم بدهم راس الاخضر بقولهم يا طير طير الى الحد، يا طير طير الى
1: الحد،
2: هاتي لي من كراميليف، هاتي لي من كراميليف، صخي ما يسمعك حد، صخي ما يسمعك حد، عصى الله طبعك ضعيف، عصى الله طبعك ضعيف. هذه ترى تعرفين من هي الطيره؟
1: من دلهي
2: هذه الطيره لهم اللي يبوا الهزيمه. هذه طير اللي تطير
1: هي
2: صوب نحن وتروح يا مراس الحج.
1: ايوه
2: وتجيب لنا من هناك كرمليف.
1: اليوم والله ما اعرف ان اليوم وايدين تكلموا عن الارجنتين وانهم يعني ما وامس بعد ما مقتنعين يعني.
2: هذه الطيره تطير فوق روسهم ايوبوها تمر مني من صوري الى راس الحد وتجيب لنا من كرمليف.
1: زين
2: نحب نقولها
1: زين.
2: صخي ما يسمعك حتى ترى لا تكلمي
1: صخي.
2: كيف هذا طبعك ضعيف اذا تبى منتخب الارجنتين
1: يعني ما يفوز الراس الاخضر
2: بعد ما يفوز الراس الاخضر. لكن بنخليها احنا هذه الراس الاخضر بنخليها يوم نقيول لك لا تشارفها بنخليها.
1: زين
2: هذه نقيول لك لا تشارفها كيف بنخليها
1: من هذا نقيول
2: قايوه
1: هذه
2: صاحت ما
1: حد لعبها. ايه ما حد لعبها. ايوه شو تتوقع استراليا ومصر زين؟
2: اتوقع مصر ان شاء الله.
1: زين زين زين زين وبعدها استعد ها
2: اتوقع مصر لان اباهم شويه يلعبوا مع منتخب الارجنتين. اباهم يلعبوا مع منتخب الارجنتين.
1: هناك كيف وضعك بيكون؟
2: مع هناك؟
1: اي
2: لا لا لا اني
1: وربعك اصدقائك المصريين بعد مشكله؟
2: المشكلة ترى بس هي ما عندي مشكلة يعني ما عندي مشكلة. آه. لكن ترى هذا ترى هو اللي غاب المنتخب الأرجنتين ترى الواقع يقول
1: مع السلامة. ودعتك الله يا مسافر يعني.
2: على الله يا مسافر على الله تعود.
1: أيها.
2: لكن أنت الحين أنت خليني بس أبرز شرائي.
1: زين.
2: إلى دور في النهائي.
1: خلاص تم.
2: يعني بنزغ لكم إياه نزغ.
1: حلو.
2: يا حسين من يمسك مني بنزغ لكم إياه نزغ شراء.
1: يا سلام سلم يا سلام سلم. وعاد ما يرد غير النهائي.
2: إلا في النهائي.
1: حلو.
2: إلا في النهائي.
1: مشكور مشكور يا مشعل.
2: الله يسلمكم انت والله يسلمكم جزاكم الله خير.
1: الله يخليك احسنت احسنت.
2: بقولكم ايش؟
0: سامبا يا سامبا. هذا البرازيلي.
1: ايوه.
0: سامبا يا سامبا هو البرازيلي.
2: يلا خير. مع السلامه.
1: يا حياك احسنت احسنت.
2: يلا خير.
1: تواصل بعدين. يلا. البنت وابوها مع اللي هي تشجع البرازيل وهو يشجع الارجنتين. سعيد لهشامي في رسالة أيضا شوية معي زحمة رسائل أحاول أخلصها طبعا. يقول أرى هدف تعادل لكرواتيا على البرتغال الذي ألغي هدف صحيح. جميل. في رسالة أيضا من هذه الرسالة من يقول أبو عبد الله الكمالي عاشق الأرجنتين. مساء الخير حسين وصادق. أتوقع المباراة النهائية فرنسا والمكسيك. شكرا لك أبو عبد الله. خالد يقول مساء الخير والورد وكالعادة يا سادة. كأس الكأس مع أبو تياغو وموعدنا مع نهائي جديد بإذن الله. تصبحون على خير ونلتقي على خير. شكرا لك يا خالد. رسالة من سليم الكيومي يقول المباريات اللي أقيمت أمس واليوم اتضحت مستويات الفنية شبه متواضعة لمنتخبات معينة مثل كرواتيا وألمانيا وأيضا هولندا تعاني من التركيز الذهني والثبات التكتيكي ولها أسباب كثيرة أبرز معدل الأعمار الكبيرة والقدرات الفنية. من جانب آخر منتخب الجزائر للأسف الشديد يقول ظهر بالمستوى المتذبذب من بطولة أفريقيا الأخيرة مرورا بتصفيات التأهل لكأس العالم. غياب الهوية الكروية من بعد مغادرة جمال بلماضي لمنتخب الجزائر واستغرب من الاتحاد الجزائري في التسرع وتجديد عقد المدرب قبل بداية كأس العالم. تمنيات القلبية بالتوفيق والنجاح لمنتخب مصر في هذه المباراة اللي تبدأ الآن. يقول بالرغم من أن المؤشرات متكافئة بين الطرفين بإمكان المنتخب المصري تجاوز هذه المباراة إذا استطاع تقليل الأخطاء في خط الدفاع. في رسالة أيضا يقول ليش أحمد القرطوبي ما تكلم عن ميسي المفروض ينطرد. جميل مقبول يقول كلام ما يفتهم هيش جاينا. والله عادي يعني لا تلوم الرجال طلع. مازن الشيدي يقول مساء الخير حسين اخبارك. هلا فيك مازن. يقول سرقوها المباراة من كرواتيا. الفيفا لو تعطي البطولة للبرتغال وترخص الفرق المشاركة بدل لا تتعبهم شكلهم يبغون رونالدو يشيل كأس العالم بالغصب وان شاء الله يفوز المنتخب المصري ويتأهل. مشكور يا مازن. مرة رونالدو ومرة ميسي والأيام بتعدي. في رسالة أيضا أعرف أن الوقت يمكن بيخلص لكن عبد الله الشماخي يقول أو عماد الشماخي عفوا يا عماد صديق البرنامج طبعا عماد يقول المنتخب المصري يملك أفضلية في الجودة بوجود صلاح ومرموش وتعدد مصادر التسجيل. 5 أهداف في دول المجموعات مع عبور مجموعة أثقل نسبيا دون هزيمة عكس أستراليا اللي سجلت 2 فقط. بمعنى أصح أن أستراليا قد لا تعرف كيف تؤذيك كثيرا لكنها تعرف كيف تمنعك من إيذائها بسهولة. المنتخب الأسترالي لا يخيفك بما يصنع بل بما يمنعك من صناعته. فربما ضعيف هجوميا نعم لكنه ليس ضعيف دفاعيا وهذا هو الفرق. وفعلا طبعا يركز على إغلاق المساحات ومن ثم الانطلاق بهجمات مرتدة. عماد شماخ يقول الأفضلية ستكون لمصر وإن شاء الله الفوز للمنتخب المصري. الأرجنتين ما يوصل لانجسر العية. في رسالة هذه من أحمد القرطوبي. يا أحمد القرطوبي خلي يقول الأرجنتين ما يوصل جسر العيجة. انتظر ونشوف. أيضا في رسالة أحاول أخذ هذه الرسائل بشكل سريع. ما أدري هذه الرسائل للأسف يعني بدون اسم. يقول طبيعي أبو عمان خلاص منيب سامي خلاص منيب وفى وكفى كلامي وأضم صوتي لصوته. أتمنى التوفيق للرأس الأخضر. وخمسة للبرازيل، خمسة نجوم. السلام عليكم حسين، كيف الحال؟ طيبين اليوم؟ طوافين في الملعب، في الملعب. شكرا لك مرسل الرسالة. وعلي خاطر النجادي يقول: يا أخي فقدنا اتصال صديقي عبد الرحيم العبري، ورسالتي له: سوف الدون سوف يلجم الأفواه وسوف يتوج المنتخب البرتغالي، والورود سوف تصل للبرنامج لا محالة، أنا أعي ما أقول. يقول، يرد على أحمد، يقول: دون راح تكون لك كلمة ضد إسبانيا يا سامع الدعوات، فوز الرأس الأخضر. شكرا لك يا علي خاطر. أبو محمد يقول: أتوقع مصر والرأس الأخضر راح يتقابلوا، افهموها. حاضرين يا أبو محمد. يقصد انه يعني الارجنتين باي باي. يا اخي ما اعرف كلهم على الارجنتين، انا ما اعرف يعني. سيف سيف اللي يقول: طوافين في الملعب. مشكور يا سيف. لحد الحين يقول: اكبر فضيحة في كأس العالم عدم طرد ميسي. سامي يقول ذلك كان عليها علامات استفهام، هذه اللقطة طبعا كبيرة، ولكن خلاص عدت. عد أول مباراة للأرجنتين كانت في أمام الجزائر. عموما مستمعين الكرام، احنا خذينا 3-4 دقائق وقت بدل ضايع. نشكركم على متابعتكم وتواصلكم، وعذرونا إذا ما ردينا على بعض المكالمات لأنه والله عندنا زحمة. من نفتح البرنامج يصير الخطوط كلها شغالة، ولكن نحاول أن نأخذ أكبر عدد ممكن دائما كالعادة. وما زالت يقول محمد شمليش بعض الخطوط شغالة لحد الحين يعني، ولكن بكرة إن شاء الله بنكون معكم كالعادة من 8 إلى 10. يمكن بكرة محمد شملي بديت أشوفك تشوف تروح صوبهم، فيقول يمكن بكرة عندنا حفلة، فهموها مثل ما قال أبو محمد. طيب طيب طيب، بنشوف. نحن ننتظر طبعا مباريات مثيرة وكبيرة يا ساتر. هذه كرة خطيرة جدا من منتخب الأسترالي، هفت العارضة مثل ما يسموها يعني، ضربت في العارضة. ويا رب سلم. هذه البداية أسترالية قوية وخطيرة طبعا. إذن مستمعين الكرام، بإمكانكم الانضمام لمتابعة قناة إذاعة الشباب على واتساب لمتابعة كل الأخبار والمستجدات والأحداث الخاصة بكأس العالم، بالإضافة طبعا إلى بقية الأخبار الأخرى. مباراة المنتخب المصري مع أستراليا قائمة الآن في دقيقتها 5 بتعادل سلبي. ما زالت هذه المباراة بانتظار مباريات الليلة المنتظرة، كما يعني أشرنا سابقا. هذه المباراة المنتخب المصري يواجه أستراليا في مواجهة ملامحها الأولية تقول بأنها ستكون صعبة جدا على المنتخب المصري، لكنه إن شاء الله يملك الإمكانية لعبور هذه المباراة. الأرجنتين في تمام الثانية فجرا ستواجه الرأس الأخضر كابو فيردي، فيما كولومبيا ستلعب مع غانا. هذه المباراة في تمام الساعة 5:30 صباحا بإذن الله تعالى. إن شاء الله نتمنى لكم دائما متابعة ممتعة، ودائما استمتعوا نقول بهذه الأجواء الجميلة. والمباريات الأسترالية تخوف يا جماعة، أسترالية تخوف. استراليا اليوم وضع غير يعني، في العادة نشوفها انها راجعة في الخلف وتعتمد على التحولات السريعة، لكن اليوم وضعها مختلف يا اخي. ايش ياهم الاستراليين اليوم؟ والله عده عده عده. كان ممكن ايضا نشوف هجمة ثانية خطيرة بعد كرة في العارضة من المنتخب الاسترالي. ان شاء الله نتمنى ان هذه دقائق صعبة تمر على المنتخب المصري ويعود إلى استعيد توازنه. واضح أن المنتخب المصري ما دخل أجواء المباراة حتى اللحظة، أول مرة يلعب الأدوار الإقصائية وخروج المغلوب، لكن إن شاء الله يرجع في الأوقات القادمة ويعود بشكل يعني جميل، يتوازن مع هذا الجمال اللي نشوفه في ملعب المباراة ومع الصور والمقاطع التي تأتينا من جمهورية مصر والجماهير المتابعة بالآلاف تتحلق أو تتجمع حول الشاشات لمتابعة مباراة، أول مباراة في تاريخ منتخب مصر في الأدوار الإقصائية لكأس العالم أمام أستراليا. كما ذكرت أن بصراحة المباراة تبدو في دقائقها الأخيرة صعبة، ولكن نتمنى إن شاء الله ربما الدقائق الأولى وتعدي في دقائقها الأولى. عفوا. شكرا محمد شويلي، خذينا بدل ضايع وايد يعني. سبع دقائق ونصف 0-0 مصر مع أستراليا. وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، نرجع ونلقاكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد من 8 إلى 10. تقبلوا تحيات المخرج محمد شملي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري. في رسالة خلينا نشوف، عماد السماح يقول إذا مصر أغلقت منطقة النصف راح تنجح، وإذا منطقة الوسط مفتوحة يا سلام سلم. مفتوحة والله، تبدو الأمور صعبة شوية في هذه المباراة، لكن عموما نتمنى أن تكون فقط دقائق أولى، بعد ذلك يستعيد المنتخب المصري توازنه ويعود كما عهدناه قويا بإمكانه العبور من أستراليا حتى يواجه الأرجنتين، عشان ما يزعل البعض، الأرجنتين أو الرأس الأخضر. ماشي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية أواصر. وعلى وين؟
3: تعرف أنت كيف؟ والله حين يمشي شوي ويبنس. أنت سمعت ذاك مو يقول؟
4: أيوة.
3: يقول لك على وين يا نذرك على وين؟ على كأس البطولة على وين؟ غير الكأس ما بغيم. أنا السامبا ما أداني هو بسوي له.
4: شوف بينه وياك بينه وياك إذا انهزم تانجو.
3: أيوة.
4: أبغى أسوي الشيء ما أسوي ميدان.
3: لكن وإذا فاز التانجو،
4: وإذا فاز التانجو أنا بسوي ميدان بعدين.
5: وتانجو يا تانجو
2: أيوة
5: هذا الأرجنتيني، تانجو يا تانجو
2: هو الأرجنتيني.

مع فايبر نت تواصل يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: Yeah.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي يا طويل العمر سي يا طويل العمر سي برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا من

لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

لوطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: Maestro, santo, santo, santo.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحرم طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة والنصف صباحا وحتى تمام العاشرة. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
1: بارك.
0: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة. يعني
2: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ المال. مما ينبغي تعليم الأبناء حفظ المال الذي هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، ومن المقاصد الشرعية حفظ المال وعدم إضاعته، لأن المال قوام الحياة وبه تقضى الحاجات. بسببه وعلى الوالدين تعليم الأبناء أن المال وسيلة لقضاء الحاجات وليس غاية، وينبغي علينا أن نحافظ عليه وننفقه حسب الحاجة بعيدا عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فحث الإسلام على الاعتدال والاقتصاد في كل الأمور حتى في العبادة، ووصف القرآن الكريم عباد الرحمن بأنهم يحفظون المال وينفقونه باعتدال دون إسراف أو بخل. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وينبغي تنبيه الأبناء بتجنب الإسراف في المناسبات الاجتماعية، في الفرح أو الحزن، في العزاء، فالإسراف لا مبرر له. من صور الإسراف في الأفراح والأعراس المغالاة في المهور وفي الطلبات والأثاث، والإسراف في الحفلات، والإسراف كذلك في الجنائز وما يقام فيها، وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية. فالإسلام منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحث على إنفاقه في السبل الخير. فالمال مال من؟ المال مال الله، الإنسان مستخلف فيه ووكيل، والله تعالى سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كما ينبغي حث الأبناء على حفظ المال العام، حيث إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاعتداء على المال العام، والتي أخذت صورا شتى، منها صرف المال في غير أوجهه المشروعة، فالله عز وجل حذرنا من هدره وصرفه في غير حله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا بد من الاستثمار والحث على تداول المال والوضوح في التعامل المالي والمحافظة على المال من الاعتداء، وأن يكون المال متداولا بين أيدي الناس جميعا ومتحركا في شكل استهلاك أو استثمار، وبناء عليه يكون المال حقا عاما للأمة عائدا عليها بالغنى عن الغير. فمن أهم الوسائل التشريعية لحفظ المال منع كنز الأموال وتجميدها، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة، ويفسد معه التوازن الاجتماعي، ويجر إلى محرمات ومحظورات. وقد ورد تحريم اكتناز الأموال في كتاب السنة، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك ينبغي تعليم الأبناء إنفاق المال في وجوه الخير، لا سيما إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ليؤدي زكاته التي بها يطهر الله عز وجل المال وينميه. ومن الوسائل الشرعية لحفظ المال تحريم التعامل بالربا، وجاء تحريم الربا صريحا كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأحكام الشرعية لحفظ المال تحريم الاحتكار، وأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. وكذلك تحريم الميسر وهو القمار، قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الله تعالى الميسر لأنه سبب إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، كما أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي للهرج والفتن ويؤدي لأكل أموال الناس بغير حق، وهو معتمد على الجهل وتبديد الطاقات وتعطيل الأموال والأعمال. ومن الأحكام التي جاءت لحفظ المال توثيق الأموال بالكتابة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وذلك الحفظ بالكتابة هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوى من الشهادة. وعلينا أن نحث أبناءنا على السعي لكسب الرزق الحلال وتحصيل المعاش، فقد اهتم الإسلام بالعمل وحث على الكسب الحلال، واعتبر السعي لكسب المال إذا توفرت النية الصالحة والطرق المباحة اعتبره ضربا من ضروب العبادة وطريقا للتقرب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والإسلام رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ومنع الإسلام الرشوة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة داخلة في أكل أموال الناس بالباطل، وتمهد للظلم في الأحكام وإعطاء الحقوق لغير مستحقيها. كما حرم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونقل لأبنائنا نخبرهم بأن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه ووكيل، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.